0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

0: وازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على

ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده

عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا

الْكَبِيرِ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.

تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل

يوقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

جعلها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير عدد

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

الملائك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع

0: السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: أنوار السبع، أنوار السبع، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن
3: أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح،
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء، وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة، نعم نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو، أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا، أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة، وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار، نعم تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء، ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
5: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ديما معاك،
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: زهرة حمراء وبقى.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أرمفام تونسنا

0: اجتمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وص

0: .net.
1: نهاية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مكيف الشهر على ميرام افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في سكن في سوسه تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قية الشهر على ميرم افام.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
4: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا ايجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: m.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: صباح الخير، صباح النور. تقرر إلغاء الفترة المتبقية من تربص المنتخب الوطني التونسي اللي كان من المقرر أن يتواصل إلى غاية المقابلة الودية أمام المنتخب المالي، وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أعلنت البارح عن إلغاء المقابلة الودية بين المنتخبين التونسي والمالي، واللي كانت مبرمجة يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بملعب حمادي العقر ببيرالس، وبعد إلغاء المباراة وبالتالي تقرر إنهاء تربص المنتخب التونسي وإلغاء الفترة المتبقية. ذكروا أيضا أنه وين شهد تربص المنتخب الوطني التونسي تطورات جديدة بعد مغادرة الياس العاشوري المجموعة إثر خلاف مع المدرب الوطني معين الشعباني، ليتم استبعاده من التربص وتسليط عقوبة تأديبية ضده. نذكروا كما قلنا الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قررت البارح إنهاء أو إلغاء المقابلة الدولية الودية بين المنتخبين التونسي والمالي. انقاد المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة إلى هزيمة من نظير المصري البارح لحساب الجولة الثالثة من دوري اتحاد أو دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، وكان المنتخب التونسي كان استهل مشاركته في الدورة بالتعادل من الجزائر قبل أن يتعادل في الجولة الثانية من المغرب ليرفع رصيده إلى نقطتين قبل مواجهة المنتخب المصري، وبهذه الهزيمة تجمد رصيد المنتخب التونسي في 2 نقاط في انتظار مباراته الأخيرة من المنتخب الليبي، واللي باش تكون حاسمة في تحديد حظوظه في سباق التأهل إلى كأس أمم إفريقيا. يواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ بعد ما ارتقى إلى المركز الخامس عالميا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ليعادل بذلك أفضل ترتيب حقه منتخب أفريقي في تاريخ التصنيف، وهو إنجاز اللي سبق للمنتخب نيجيريا تحقيقه سنة 1994. تصفية كان مقابلة وحيدة لعبت البارح المنتخب الإريتري ينهزم ضد منتخب جنوب أفريقيا 5-0، وبعد النتيجة هذه المنتخب الجنوب أفريقي يرفع رصيده إلى 6 نقاط، إريتريا نقطة، كينيا نقطة، والمنتخب الغيني 0 نقاط. وفي نفس المجموعة اليوم بداية من 5 المنتخب الغيني يستضيف المنتخب الكيني. تدور يومية السبت والأحد 11 و12 أكتوبر مقابلات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الدفعة الأولى يوم السبت 11 أكتوبر الترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي. النادي البنزرتي في مواجهة الاتحاد المنستيري. التقدم الرياضي بسخيت الدير في مواجهة النادي الصفاقسي. اتحاد بنجردين يستضيف النادي الإفريقي نهار الأحد 12 أكتوبر. الدفعة الثانية من المقابلات شبيبة العمران في مواجهة مستقبل المرسى. النجم الساحلي يستضيف نادي حمام الأنف. النجم المتلوي في مواجهة الملعب التونسي. وترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف أمل حمام سوسة. في الأخبار الدولية، أكد ناخب المنتخب المصري حسام حسن أن غياب محمد صلاح عن مواجهة جنوب السودان جاء لظروف شخصية، مشددا على أن المنتخب المصري لا يعتمد على أي لاعب. وقال حسن خلال المؤتمر الصحفي اللي تم عقده أن محمد صلاح لاعب مهم جدا في العالم كله وفي أي وقت، وغاب نتيجة لظروف شخصية، وأضاف لذلك أقول أن المنتخب كله كان يمر بظروف صعبة في مباراة أنغولا، والظروف كانت ستختلف لو قمنا فترة إعداد أطول ودون إصابات. ووضح حسام حسن أنه لا لا يبرر أو لا يقول حجاج, لأن المنتخب المصري ممكن أن يتأثر لكن لا يقف على أحد, كل لاعب مهم, لكن الوقت نفسه لا بطبيعة أنه فيها 120 مليون مصري أكيد يقول المنتخب المصري لا يقف على أي لاعب. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن استبعاد رافينيا دياز من تربص المنتخب كإجراء احترازي بعد تعرضه لتورم في عضلات الفخذ, وكان غادر مهاجم برشلونة الإسباني الملعب مصاب خلال الشوط الأول من فوزها البرازيل على أستراليا 4-2 في مباراة ودية. وكان أوضح الاتحاد البرازيلي في بيان أن الفحوصات أظهرت إصابة اللاعب بتورم عضلي خفيف من دون الإشارة إلى إصابة أكثر خطورة, ومنتظر أن يغيب على المقابلة الودية المقبلة أمام الهند يوم السبت, بينما قرر الإطار الفني عدم استدعاء لاعب بديل لرافينيا. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
2: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
3: rmfm في سوسة تونسنا.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على رنا فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 4

0: 06 63 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: .net
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على rmfm 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: بليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
0: تسمعونا على 3W

0: غنينا
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه
2: ملأ عدل الموجة
1: ملأ عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيجو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في
2: النهار على صباحه
1: النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة
2: للعشرة
3: 48 دقيقة بعد الثمانية مستمعينا الكرام مرحبا بكم في النهار على صباحه بتاريخ اليوم الخميس 1 أكتوبر أول أيامات شهر أكتوبر إن شاء الله شهر خير وشهر بركة على الجميع 2026 إذن نعتذر شوية إذن لأسباب خارجة عن الإطار إذن فإنه انطلقنا مأخر شوية اليوم على كل حال مرحبا بكل مستمعينا الكرام وشكرا أكيد لاختياركم النهار على صباحه نمشي لوقائي تذين النشرة الجوية نذكركم بالمعطيات الجوية لنهار اليوم
2: النشرة الجوية النشرة الجوية
3: بالنسبة للتوقعات الجوية لنهار اليوم الخميس طقس يكون مغيم جزئيا فمحليا كثيف السحب في الصبحية خاصة نحكيه بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة باش تشمل بعد الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد ريح اليوم تكون شرقية سرعتها نسبيا قوية شوية قرب السواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وقت ظهور السحب الرعدية البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بإسرات وقليل الاضطراب محليا مضطرب ببقية السواحل ودرجات الحرارة في استقرار يعني نسبي تتواصل مرتفعة والقصوى اليوم عامة تكون ما بين 28 و 33 درجة في حدود 26 درجة مئوية بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية نواصلوا معكم أكيد مع طقسنا وأبرز التوقعات الجوية لليوم في مساكن والمدن المجاورة لها فإنه الطقس اليوم ما يختلفش برش على طقس يوم أمس يكون مغيم جزئيا في بعض الأحيان سحب عابرة في بعض الأحيان الأخرى ودرجات الحرارة تتواصل تقريبا مرتفعة شوية صحيح أقل من يوم أمس واللي قبله في حدود 29 درجة مئوية متوقع اليوم وفي الليل تكون في حدود 25 درجة يعني تقريبا نحكي على طقس بمواصفات ربيعية بعد الظهر هذا تذكير بالمعطيات الجوية لليوم
2: النشرة الجوية النشرة الجوية
3: واصل معكم المشوار خليكم معنا هذا حمادة هلال رجعنا

0: حميد هليل نخلط معكم الثمانية واربعة وخمسين دقيقة على موجة راديو رما فهمة
1: النهار على صباحه.
0: نمشي معكم لقاية ذي ملخص سريع لأبرز ما صار وما تقال في 24 في دقيقتين.
2: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: نبدأ بالخبر الأول. اليوم 1 أكتوبر انطلاق تقديم مطالب القروض على الشرفة. وين تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس اليوم الخميس 1 أكتوبر في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية اللي باش تخصصها البنوك للغرض حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. شريحة واسعة من التونسيين تتطلع إلى الشروع في إسناد هذا الصنف من القروض للنفاذ إلى التمويل البنكي بطرق ميسرة وبضمانات قليلة من أجل تحسين وضعها المادي، وخاصة للانخراط في الدورتين الاقتصادية والمالية. وكان أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي في تصريح إعلامي سابق أكد أن المنصة باش تمكن الحريف من وصل توصيل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع، وبين أنه معالجة الملفات باش تكون اعتمادا على الأسبقية في إيداع المطلب. قال زيادة أنه رد البنك يجب أنه يكون خلال 10 أيامات سواء كان بالقبول أو الرفض مع تقديم الأسباب في صورة عدم الموافقة. تمنح قروض الشرف دون فوائد ودون ضمانات عينية، وتكون عبر تخصيص البنوك 8% من أرباحها باش تكون في شكل خط تمويل في الغرض. وضبط البنك المركزي التونسي الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وحدد الأمر عدد 148 الصادر بالرأي الرسمي الجمهورية التونسية السقف متاع التمويل. السقف متاع التمويل يوصل 25,000 دينار 25 مليون لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و5 ملايين للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما أوجب باستثناء البنوك ذات الاختصاص تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية. ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصى عامين دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال ما تفوتش 6 شهور. كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. ينتفع بالتمويلات هذه الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة إلى جانب الشركات الأهلية. ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتبار كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 مليون بما في ذلك الأموال المتداولة، فيما تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى والمتوسطة بأنها المؤسسة اللي يتراوح حجم استثماراتها سواء عند الإحداث أو التوسعة بين 150 مليون و15 مليون دينار، نحكي 15 مليار. صدر يوم أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية. ويشمل المرسوم اللي ورد في 140 فصل على 9 عناوين. خصص العنوان الأول للأحكام العامة، الثاني للمجلس البلدي، ويتضمن العنوان الثاني 8 أبواب، وإن حددت الفصول من 9 إلى 69 تركيبة المجلس، المهام متاعه، طرق سير عمله، إنفاذ قراراته ولجان المجلس ومكتبه ومهام رئيس المجلس، كما عرفت حالات الشغور في المجلس البلدي ومهام الإدارة البلدية وأعوانها والدوائر البلدية. أما بقية العناوين فتعلقت تباعا بالنظام المالي للمجلس البلدي والأملاك والمرافق البلدية والتعاون وأعوان الرقابة والتفقد والنزاعات والندوات البلدية، فيما خصص العنوان 9 للأحكام الانتقالية. في خبر آخر أيضا صدر بالرائد الرسمي المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. نص التنقيح المدخل على الفصل 25 من المرسوم على إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها والتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل اللي تقترحه اللجنة على أنه ما يفوتش الأجل في كل حالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلحة. نص التعديل المدخل على الفصل 30 على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره المجلس الأمن القومي، كما تم التنصيص في التنقيح الجديد على أنه بإمكان اللجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة في هذا المرسوم اقتراح نسبة ولا نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملفة. صدر أيضا بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية يوم أمس مرسوم عدد 1 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ويشمل التعديل الجديد نص الفصل 24 بالكامل وين تم إلغاء الصياغة القديمة واستبدالها بأحكام جديدة تعتمد العقوبات المالية بدلا من عقوبات السجن في الجريمة الأولى. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس غرة أكتوبر على الساعة 10 صباحا اجتماع للنظر في النقاط المدرجة في جدول أعماله وتعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم جلسة بداية من الساعة 9:30 لتحديد برنامجها ولا برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها، وأيضا بتجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم الخميس على الساعة 10 لتحديد أولويات عملها خلال الدورة النيابية المقبلة. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الخميس وإلى غاية نهار 2-5 أكتوبر. أوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنه باش يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية على العنوان www.raidet-store.tn ويتم ذلك عبر اتباع مراحل إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع، تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوجة. وأضافت الوزارة وأنه على إثر ذلك ستتم دراسة ملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر. إيش عنا في 24 في دقيقتين؟
2: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: متابعتنا متواصلة بعد شوية، ولكن يكون عنا موعد لقاية ذي مع دقيقة سيسم أخبار الهلال الرياضي بمسكنا.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.
3: تسمعونا في مسكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: من القلب للقلب.

0: rmfm.net. RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: دقيقة سي سي ام. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل في دقيقة سي سي ام. قامت الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن البارح على صرف وقامت بصرف منحة الانتصار لفائدة لاعبي الفريق إثر الفوز المحقق خارج القواعد أمام محيط قرقنة في الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وتأتي الخطوة هذه في ظرف حساس وظروف مالية صعبة يمر بها النادي، حيث تواصل الهيئة المديرة برئاسة السيد محمد السوسي مجهوداتها لتوفير مستحقات اللاعبين والوفاء بالتزاماتها تجاه المجموعة بهدف توفير أفضل الظروف لمواصلة المشوار الرياضي. في نفس هذا السياق أيضا وفي إطار مواصلة تحفيز اللاعبين، وعدت الهيئة المديرة بمنحة ثانية في صورة تحقيق الفوز أمام هلال الشابة في الجولة الثانية في خطوة تهدف إلى رفع المعنويات المجموعة وتشجيعها على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية. وتأمل الهيئة أن تتواصل هذه النتائج وأن ينجح أبناء الهلال في استغلال عامل الأرض والجمهور وتحقيق انتصار جديد يؤكد البداية الإيجابية للفريق ويمنح المجموعة دافع معنوي إضافي لمواصلة بقية المشوار وانتظار دعم أيضا الجماهير وحضور بقوة وبأعداد غفيرة في مباراة الجولة الثانية كما قلنا مع نهاية هذا الأسبوع في الملعب البلدي بمساكن. يواصل الهلال دونك تحذيراته استعدادا للمباراة القادمة واللي بيجتمع هلال الشابة لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وتجرى التحذيرات وسط أجواء إيجابية داخل المجموعة خاصة بعد البداية الموفقة وتحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية خارج القواعد أمام محيط قرقنة. ويعمل الإطار الفني بقيادة المدرب ثامر بوغيلا على وضع اللمسات الأخيرة والإعداد الجيد للمقابلة هذه في انتظار أن يكون الفريق في أفضل جاهزية لمواصلة حصد النتائج الإيجابية أمام هلال الشابة. نعطيكم فكرة على البرنامج في الجولة الثانية. الدفعة الأولى بشكون يوم السبت، مقابلات المجموعة الأولى بداية من مطلثة هلال مساكن يستضيف هلال الشابة، جمعية مقرين في مواجهة النجم الخلادي، مكرم مهدية يستضيف محيط قرقنة، بعث بوحجلة في مواجهة مستقبل سليمان، الرلوي يستضيف مستقبل جابس، كوكب عقارب في مواجهة بن عروس، واتحاد تطاوين يستضيف الملعب السوسي. بالنسبة للمجموعة الثانية مقابلتها باش تتلعب النهار لحد أيضا بداية مطلثة، قربة تستضيف قهوة في القفصة، جندوبة سبور في مواجهة جمعية ريانا، القلعة الرياضية تستضيف الجيسكا، اتحاد قصور السيف في مواجهة أولمبيك مدنين، مستقبل القصرين يستضيف أولمبيك الكيف، الملعب الجيبسي يستضيف نادي سبورتينغ المكنين، وهلال رديف في مواجهة أمل بوشمع. بالنسبة لكرة اليد وأبناء المدرب أيمن حماد يواصل في التحذيرات لمباراة الجولة الثالثة، الهلال الرياضي بمساكن في مواجهة نادي كرة اليد بقصور السيف، مقابلة ستلعب يوم السبت بداية من 4 PM في القاعة المغطاة بمساكن. كما قلنا المباراة الثانية للفريق باعتبار أنه الفريق كان ما تحولش في المباراة الأولى، في المباراة الثانية كانت عادة 24-24. إن شاء الله تكون أول الانتصارات للهلال في كرة اليد هذا الموسم. هذه كانت آخر أخبار الهلال. دقيقة سي سي ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10،
2: من 7 للـ10.
0: RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: الخبر نحكيه اليوم تنطلق 1 اكتوبر فعاليات اكتوبر الوردي وفما زوز خلينا نقول زوز اليوم مواعيد بالنسبة للناس اللي تسمع فينا في معتمدية مساكن ينجموا يكونوا موجودين فيهم وكل النساء اللي تسمع فينا الخبر يهمكم أكيد جدا باش نحكيه على مستوصف الكعيبي وباش نحكيه أيضا بعد شوية على المستشفى الجهوي بمساكن لكن هتا نبدأ مع مستوصف الكعيبي نبدأ مع الدائرة الصحية بمساكن ورئيس ضيفنا اليوم الدكتور جابر بوزيان صباح النور
1: صباح الخير
0: إن شاء الله نهارك أسعد أيامات يا دكتور مرحبا بك
1: نهارك أسعد إن شاء الله
0: إذن رسميا نحكيه اليوم يوم مفتوح للتقصي حول سرطان الثدي بمركز الصحة الأساسية مساك الغربية ومستشفى الكعيبي واليوم يبدأ تطبيق الرزنامة اللي كنا حكينا عليها أول أمس هيت معك أنت نذكروا الناس اللي تسمع فينا لوقيت ذا في النهار الأصباح بهذه المواعيد وكيفاش كانت الانطلاقة اليوم لحد هذه الساعة
1: صباح النور مرة أخرى ليك ولكل المستمعين اليوم فينا في أول حملاتنا في شهر أكتوبر الوردي شهر اليوم في المركز الصحة النفسية الكعيبي بشكل غربي شهر نعمل على الوعي متاع النساء الكل شهر الناس تجي من تجي كسوة للمركز ولا للمستشفى ونعملوا باش الحق الإقبال توا محترم عشان يكون أكثر من هكا ولا وديما نقول التقصي المبكر هو حاجه مهمه برشا وما تاخذش برشا وقت للانسان حتى اللي قاعدين في ديارهم ولا حتى اللي عندهم قضيه نتاع تريشين 4 ساعه نتاع التقصي تهنى على روحها وان شاء الله يجينا اكثر اكبر عدد وتكون الحمله نتاعنا ان شاء الله ناجحه وان شاء الله يا رب الناس كل لباس وان شاء الله حتى كيفما حاجه نشربوا بها على بكري
0: ان شاء الله اذا الانسان اللي يسمعوا فينا قراب لمستوصف الكعيبي ينجموا يلتحقوا اذا بالمستوصف تلقاو غادي فرق طبيه وشبه طبيه حاضره باش تقدم لكم اذا كل الخدمات بصفه مجانيه بيان سور وتقوموا بالتقصي حول سرطان الثدي في مستشفى الكعيبي الانطلاقه اليوم من مستشفى الكعيبي بقيت الرزنامه شنو عندنا دكتور
1: جمعه عندنا اليوم الكعيبي وبعد نقولوا نهار 3 اكتوبر في الساكن الشمالي معنا مش بحط الكيران معنا
0: هذا نهار السبت
1: اي نهار السبت الباقي نحكيه فيه اتباعا حتى مش نحكي على نهار السبت فتمرن هو الحق منطقة عبور البلاسة هذيك من المذابين الناس كل حتى مش من الملحومة هذيك الناس كل اللي يحب الديباساج يتعدى بحثين وفما بارتيكولارتي معنا حاجة زايدة على نهار السبت اللي مش نعملوه تقريبا على نهار كل معنا مش نحاول نطولوا الحملة لمكسيموم حتى العشية معنا مش نكملوا العشية العشية المغرب من الأربعة الخامسة كيكة واحنا تحت نستناو على أمل باش الناس كل تجي واللي ما ينزلش الصباح يجي العشية ومرحبا بالنساء الكل معنا
0: إذا نذكركم اليوم الموعد في مستشفى الكعيبي من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة بعد الزوال نهار السبت بعد غدوة اللي ما نجمش اليوم ولا ما في بالوش ما قراش حسابه راه نهار السبت موعد آخر باش يكون في المستوصف اللي وراء المحطة متاع الكيران هاكا الناس الكل تعرفوا غادي سبيطار اللي وين اللي سي تكنيك ونستيك القتيمة تلقاو غاديك الموعد نهار السبت هذا بعد غدوة يبداو 8 ومفتوح تقريبا طيلة اليوم هاكا الناس اللي ما تنجمش اليوم الناس اللي تخدم الناس اللي عندها التزامات ولا حاجة غدوة السبت تنجموا تقراوا حسابكم وتقريبا مش يحاولوا يقعدوا يعني موجودين نهار كامل الفرق الطبية باش تقدم لكم الخدمات ضمن نشاطهم في اكتوبر الوردي تحت شعار يد بيد ضد سرطان الثدي من اجل صحة افضل هذه الشعارات المرفوعة المساج اللي تحب نختمه به دكتور للناس اللي تسمع فيك لقيت هذا
1: مرحبا بالنساء الكل راهو جس بسيطة ما يشوفش برشا وقت ومنعنا من برشا حوايج اللي قدر ما نحبوش كما قلنا المرة اللي فاتت ما نحبوش نوصل نكتشفوهم في الحالات المتقدمة وقت نتاع دريجين نفيقوا بها على بكري وعندنا اللي ذكر ما كومبليمونتير معنا الماموغرافي موجودة في السبيطار موجودة حتى من الشركاء معنا نساعدونا برشا وإن شاء الله يا ربي نفيقوا على بكري وإن شاء الله يا ربي ديما الأمل نتاعي ما نحبوش في حالة في صورة متأخرة
0: إن شاء الله. إن شاء الله سلامات للجميع. ربي يوفقكم دكتور. نذكركم اللي في مستوصف لكعيبي صبحية اليوم انطلقت فعليا فعاليات أكتوبر الوردي لتقصي سرطان الثدي. تنجموا تلتحقوا

0: موجودين حتى الماضي ساعة ونهار السبت في المستوصف اللي وراء المحطة متاع الكيران واللي سي تكنيك موجودين من 8 تاع الصباح تيلة اليوم للتقصي. خدمات مجانية امشي وأكيد وإن شاء الله السلامات للجميع. مشكور دكتور, بالتوفيق ليك وكل الفريق اللي معكم. شكرا شكرا. متابعتنا متواصلة أكيد جدا. نمشيو من المستوصف الكعيبي والدائرة الصحية بمساكن, المستشفى الجهوي بمساكن, السبيطار الكبير في مساكن, فإنه زاد هو ينظم بداية من اليوم وتتواصل حتى الغدوة فعاليات أكتوبر الوردي وأيام مفتوحة للتقصي حول سرطان الثدي بقسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي بمساكن. تحديدا كما قلنا تمشي للسبيطار الكبير المستوصف, ولا عفوا السبيطار الكبير المستشفى الجهوي, باش تلقاو الفعاليات اليوم وغدوة متواصلة. هاوش ناخذوا احنا في المباشر مدام عفيفة شتيوي رئيسة قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمساكن معنا في المباشر, ناخذوا معها فكرة وتعطينا صورة على الانطلاقة الفعلية لفعاليات اكتوبر الوردي في المستشفى الجهوي بمساكن. صباح النور مدام عفيف.
1: نهارك سعيد في كمال, مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي راديو مساكن أفاء.
0: مرحبا بيك يا دكتورة, نورتنا بارك الله فيك. شكرا لقبول الدعوة. إذا نحكي ورسميا اليوم انطلقت فعاليات أكتوبر الوردي بالمستشفى الجهوي بمساكن, كان تعطينا فكرة على الإقبال لحد هذه الساعة, التفاعل لحد هذه الساعة, وهيت نذكروا معك ببقية البرنامج وشنو بالضبط فما اليوم والخدمات اللي نجموا يستفادوا بها إنسان اللي يسمعوا فينا لقيت هذا.
1: انطلقت هي بالفعل الأيام المفتوحة لتقصي سرطان الثدي عفانا وعافاكم الله اليوم وغدوة في المستشفى الجهوي متاع مساكن, دونك في قسم الأشعة في المستشفى الجهوي متاعنا. دونك الإقبال بدان في موجودات, كذلك الإطار اللي بشكلها بيهم الإطار شبه الطبي والإطار الطبي والعباد اللي لاهين الكل كما طبيبة الأشعة كما الأعوان اللي بش يكونوا لاهين في التقصي الكل الكل موجودين ومتجلدين باش نشوفوا نتقصوا سرطان الثدي عفانا وعافاكم الله. لوك بدينا بالفعل
0: هي الدعوة أكيد, الدعوة أكيد موجهة لكل نساء اللي ما سمعوش ولا ما في بالهمش, فإنه عندهم اليوم وغدوة,
1: اليوم وغدوة بإذن الله في المستشفى الجهوي يومان للتقصي نشوفوهم نفحصوهم اللي نبداو مشكين فيها لا يقدر في مرض خبيث ولا حاجة نعديوها للكشف بالأشعة باش نثبتوا معناتها الجديد السنة مش كما كل عام نعملوا تقصي من غير إيكومامو, الجديد السنة إنه في نفس اليوم في نفس الساعة باش نتقصوا اللي باش نقول أي إنه مشكوك فيها وأغلبية عندها المرض لوك مش نتعديه ديركتوما من ديكو ماموغرافي.
0: واضح. إذا أي تفضل
1: كونفيرمي ولا بور انفيرمي الدياغنوستيك نتاع المرض.
0: واضح. هيت احنا للمعلومة شكون النساء المعنيات يعني بهذا اليوم, يعني برشا نساء يسمعوا فينا اللقيت هذا سواء في خدمهم ولا في ديارهم, نحكيوا على اكتوبر الوردي هو فما في كامل تراب الجمهورية حملات متاع توعية تحسيس ايام للتقصي, دونك شكون المعنيين بالامر الاعمار
1: قولي. هو سيتان ديبيستاج سيستيماتيك نورمالمون يخص النساء الكل من 50 لل 74 سنه تقريبا, خاطر هو مرض نسبه الاغلبيه الترونج داج هذيك, مي للاسف كما قلنا انه فما تقريبا 11% يمس نساء في عمر اصغر, دونك نجمو نشكو به لا يقدر تبدا المراه حامل, دونك كي نعملوا الفحص نتاع الثدي نلقاو الكتله نجمو نثقوا به في عمر اقل, دونك خاصه النساء اللي عندهم في العائله خاطر فم راهو جانب وراثي كبير وكبير جدا, المراه اللي نقولها اللي عندها خالتها مرضت به اللي عندها امها مرضت به اللي عندها اختها اللي عندها في العائله شكون مرض بسرطان الثدي راهو يلزمها اوبليغاتوارما معناتها وجوبيا تمشي تقوم بالتقصي تاع سرطان الثدي. وديما علاش الميساج موجود للنساء الكل على خاطر راهو المرض هذا قد ما نفيقوا به بكري قد ما نجمو نستحوذوا على صدر المراه وقد ما نجمو نداويوه, معناتها توا الدواء موجود الرحله باش تكون اقل اقصر وأقل مخالفات على المرأة في جوانب حياتها الكل، على خاطر نحب ولا نكره مرض اللي مش حياة المرأة بصفة عامة على في جوانبها الكل.
0: صحيح.
1: المرأة في أوج العطاء مثل عائلة، مثل راجلها، مثل صغارها، مثل الكل.
0: انعكاسات نفسية عائلية اجتماعية، الانعكاسات متاعه يعني تكون نفسية واجتماعية وعائلية ومادية زادة، يتكلف برشا.
1: أكيد. أكيد أكيد برشا للأسف. هني قلت لك الجديد سناع علاش فرحانة باللي كوماموغرافية، على خاطر بالحق عناو كي نمشي وخرجنا في أكتوبر الوردي ونتحدث أي مدام يقول لك أنت جبت لنا باهي شفتونا أي معطيني الرسمي عطيني اللي كوما وين مش نمشي
0: الرسمي الرسمي سنة موجود، يعني فما سويفي باهية وزيد زيد فسرنا أكثر، يعني الحاجة الباهية والحاجة الممتازة سنة هي الآلة هذه متاع الماموغرافي اللي هي باش تخليك تطمئن على روحك 100%.
1: إن شاء الله هو قلت لك إحنا تو موجودين باش يبدأوا السيركوي كيفاش باش يكون المرأة اللي باش تجي باش تقيد ودير قيد وبرشا نساء تقيد شوفها القابلة تبحثها القابلة بعد ما تبحثها القابلة دونك اللي يشكوا فيها خاطر القابلة راهي مهيئة نورمال ما تعرف البحث نتاع المرأة تنجم تقوم به وتعرف شنو فما وشنو فماش دونك المرأة اللي تشك فيها القابلة وعندي بالحق نحب نحيي مدام سميرة الحقيقة امرأة
0: تحية لها
1: معناتها المرأة هي متقاعدة عندها سنوات كل عام تحضر معايا في أي تظاهرة تقول لك يعني موجودة
0: يعطيها الصحة
1: هي تو تشوف النساء وتقول لي مادام عرفت هذه راهي مشكوك فيها هذه لا اللي مشكوك فيها إن نعاود نفحصها لو المرأة اللي شاكين فيها أي قابلة معانا توا إن نعاود نفحصها وفي شوفوها إن فيها بأن فيها فما شك كبير بالحق بس تتعدى ديركتومون يوم اللي ديكو مامو.
0: واضح واضح. دونك هي الدعوة اللي نتوجه بها للنساء اللي يسمعوا فينا لقيت ذي ومازال كي خلط لهم الخبر ايش نقول لهم؟
1: الناس الكل نقول لهم مرحبا بيهم في المستشفى اللي فيها ويدي مساكن في قسم الأشعة اللي لاحظت اللي عندها دي زونتيفيدا نعاودها هدية ونكرر ما تخافش تتجه للمستشفى نصفوها ونقيموا درجة الخطورة اللي عندها وتولي نشوفوها فهمت؟ ونتمتوا باش نعرفوا اسكو فما الخطر موجود عليها ولا لا.
0: واضح واضح. اذا اليوم حتى الوقت ايش يتواصل الموعد؟
1: احنا حتى لين نكملوا الا الانسان باش يجوا الكل معنا احنا متواجدين ومعنا على ذمة الناس الكل نكملوا المرضى اللي باش يجونا وقتها انا هو اليوم مفتوح على مدار الساعة اليوم من غير كلمة.
0: واضح. اذا اليوم وغدوة الموعد في المستشفى الجيوي بمساكن، نحكيه على السبيطار الكبير في مساكن تحديدا قسم الأشعة، تمشي وغادي وتسجلوا تلقاو فريق كامل اللي هو يهتم بكم ويقدم لكم الخدمات اللازمة. تحية ليك ومن خلالك أنت لكل فريق معاك مدام عفيف.
1: أهم شيء هاني قلت لك بالحق نحب تحية كبار القوابل اللي معاي على خاطر رانا نخدموا في ظروف خايبة وخايبة جدا، ناقصين في المستشفى والعباد كلها في بالها إنه ناقصين قوابل. من حب من من من من هذا المنبر نحب نوصل صوتي للناس الكل راني ناقصه
0: دعوه لتعزيز دعوه لتعزيز يعني الاطار البشري
1: بقابلات.
0: واضح واضح. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله يلقى هذا الطلب القبول اكيد والتفاعل، وان شاء الله بالتوفيق لكم دكتوره عفيف شتيوي رئيسه قسم طب النساء والتوليد بمستشفى الجيوي بمساكن. مشكوره بالتوفيق لكم الكل وهذا
1: شكرا جزيلا يعطيكم الصحه.
0: شكرا جزيلا. هذا شعنا في منك نسمع لليوم.
2: منك نسمع منك نسمع.
0: متابعتنا متواصلة مستمعينا الكرام. بعد شوية الناس اللي تسأل هل فما حملة لتلقيح الحيوانات ضد الكلب في مساكن وقتاش؟ إذن شنية ولا شنية تفاصيل الرزنامة في معتمدية مساكن؟ التفاصيل هذه الكل نحكيها شوية أخرى وما يفوتكم شيء في النهار على صباحه.
2: النهار على صباحه.
0: أيضا خليل باش يكون معنا شوية أخرى في البوامارشي. متابعتنا دائما متواصلة على راديو أرام أف إم. رجعينا
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
3: أرام أف إم. أرام أف إم تونسنا تونسنا.
2: تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد التسعة وسبعة على موجات راديو رما فام. بعد شوية تنمشي البوان مارشي لك لقاية ذي الناس اللي تسأل على الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكلب الموسم 2026-2027 بمعتمدية مساكن. هي كانت انطلقت نهار 1 سبتمبر، كانت شملت عديد العمادات منها الفرادة، البرجين، بني ربيعة، وتتواصل إذن بالنسبة لليوم 1 أكتوبر بالكنيس، ايضا باش تتواصل بقيه ليامات بقيت ليامات نهار 2 اكتوبر ونهار 5 اكتوبر ونهار 6 ونهار 7 تتواصل بالكنيس حتى نهار 5 اكتوبر. في المنعمه نحكيوا على عزوز ونحكيوا على ابو مقسم، وايضا في المنعمه باش تنطلق نهار 6 اكتوبر، نهار 7 اكتوبر، نهار 8 اكتوبر تتواصل حتى نهار 9 اكتوبر. الجبليين باش تكون الحمله نهار 12 و13 و 14 و16 و19 و20 ونحكيه حتى نهار 19 أكتوبر. بالنسبة للمردين فإني الحملة تنطلق نهار 19 تتواصل حتى لنهار 20، أيضا نهار 21 ونهار 22. في جديدين في صريج نحكيه نهار 23 أكتوبر الحملة هذه تتواصل 23 و26 و27 وأيضا تتواصل حتى لنهار 28 أكتوبر في جديدين. في المسعدين شيكون الموعد مع الحملة نهار 29 وأيضا نهار 30 أكتوبر وأيضا نهار 2 نوفمبر. بالنسبة للمساعدين في القبليين نهار 3 نوفمبر و 4 نوفمبر ويتواصل الموعد حتى لنهار 5 نوفمبر و 6 نوفمبر و 9 نوفمبر و 10 نوفمبر في القبليين. الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكلب بالنسبة لمنطقة النجاجرة باش تتواصل من 11 نوفمبر 12 نوفمبر 13 نوفمبر، عندك نهار 16 ونهار حتى لنهار 16 في بني كلثوم، نهار 17 ونهار 18 ونهار 19 نوفمبر في حي النور باش تكون نهار 20 نوفمبر ونهار 23 نوفمبر، وفي التوارة الجنوبية باش تكون نهار 24 نوفمبر، التوارة الشمالية نهار 25 نوفمبر. كافة العمادات باش تكون مفتوحة إذا نهار 26 ونهار 27 ونهار 30 نوفمبر. هذا بالنسبة للروزنامة متاع ولا برنامج الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكلب بمعتمدية مساكن لموسم 2026-2027. ذكركم انه اليوم ولا عفوا واحد اليوم واحد نوفمبر ولا عفوا واحد اكتوبر، فاني متواصل العملية هذه بالكنيس وليامات الجاية الكل حتى نحكيه لنهارة 5 أكتوبر، فإنه باش تكون بالكنيس الحملة ثم منطقة المنعمة بداية من نهار 6 أكتوبر. تنحاول نذكركم دائما بالمواعيد. اللي يحب أكثر معلومات أكيد نحكيه على خلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدية مساكن، تلقاو كل التفاصيل وتلقاوها وين السند القديمة طريق المردين، غادي تلقاو المختصين اللي نجموا يجاوبوكم على كل أسئلة امتعكم. 9:38 دقيقة احنا مواصلين معكم مشوارنا، بعد شوية يلتحق بنا خليل، خليكم معنا في الاستماع، راجعين.

0: المدام كل شيء كبير. 49 دقيقة على موجات راديو راه ما فهمة
1: النهار على صبيحه.
0: يلا لقيت هذا الموعد باش نمشيو للبوان مارشي مع صديقنا خليل.
2: البوان مارشي البوان مارشي.
0: يا خليل صباح النور ونهارك سعيد مبارك.
3: نهاركم سعيد ان شاء الله.
0: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل. او نسمعوا في قصان الحمى وكانوا ضربان ضربان الساتورة في المرشة. ربي يجيب القسم وربي يفتح على الجميع. ها يا اخوي البي اليوم وين موجودين؟
3: موجودين اليوم في مرش الحي.
0: مرش الحي باهي جوست نحيك لو باغلوغ كالعادة يا خليل. قرب تليفون ليك باش نسمعوك بالباهي وتكون الواضحة يعني النطق متاع الأسعار باش نسمعوه بالباهي. يلا ها يا اخويا قول لي ايش عندك في القائمة اليوم؟
3: في القائمة اليوم عندي سيدي البطاطا أما بلفين 2200 2400 2500 على برشا أنواع.
0: برشا أنواع يعني من 2000 من 2000 حتى 2500 كيكة.
3: اي نعم
0: واضح.
3: الطماطم من 2000 2500 3300 و 3750
0: اها
3: ده القرع 1500 و 2000 وقرع بوشاكو 3750 البصل 1800 و 1900 وفما بصل الأخضر ب3000
0: اها
3: ايه الفلفل الشعباني
0: ايه
3: الفلفل الشعباني 1850 وبنفين والبقلوطي ب3000 و4000 وب3750 السفناريه 3 دينارات النفط كيكي روس ب3 دينارات الكرم بلفين وكذلك فما بلفين ومية
0: اها
3: ايه اول نمشيو للخضر الورقية.
0: اش عندك ايه؟
3: ايه عندنا الصرق والمعدنوس 700 و800
0: اها
3: يتحققوا اللفت 2500 البتراب 7 دينارات النعناع 700 الكلاس دينار الخس بلفين و2500
0: اها
3: تو باش نمشيو للغداء.
0: باهي اش عندنا غدا اليوم في المرشي؟
3: باهي اما في الغداء هذوما عندنا غدا جديده جات ممكن تحبها انت هذاني نحبها برشا.
0: الرمان موجود ديجا؟
3: لا مش الرمان.
0: شنو هي الغدا يا اخي؟
3: الرمان
0: مالا شنو هي
3: الغدا؟ غدا جديد.
0: يلا سيدي قول لنا شنو هي تعدي؟
3: امشي نقول لك امشي نقول لك بشوي. باهي نطيبوا بها الحشيش نتاعو نطيبوا فيه كشته بالجمعة ساعات.
0: اه صعيبة هذه قالوا عنده صوف ويقول باع شنو هو؟ شوف شطلة
3: صعيبة صعيبة. اي اي شو عندك؟
0: لا انت صعبت ياسر هكا. اي جمعة شنو يا خالي؟
3: باهي هذه مش جمعة.
0: اي البسباس
3: البسباس
0: تو خليل تو
3: ولا عريق اي اي ولا
0: ما فماش. لا ما فماش. لا اسمع قلت لي نحيو منه الجم ونطيبوا بالكوز شنو يطلع شنو مش يطلع ترى اش مش تطلع
3: يبلون ما عرفتش
0: كيفاش ما عرفتش يا خليل تو انت قلت لك تلمو سهله الحكايه.
3: يا باي سامحني احنا غلطين
0: والله سي خليل
3: ولا يعرف
0: والله سي خليل البسباس خلطت يا خليل سي بون.
3: اي مرحبا بي.
0: يعني نعرف البسباس كي تبدا الدنيا تشتي ومطر تصب والدنيا بارده.
3: اي جاد او جاك في الشيلي
0: فس والله شيلي يا خليل تو البارح في القايله مش شيلي يا خليل شيلي
3: شيلي علق
0: شيلي. ربي يلطف بينا ان شاء الله وربي يرحمنا. قداش البسباس اليوم؟
3: اعطوه نص.
0: قول لي قول لي قداش البسباس قول لي
3: قرق بي
0: يا خليل قول لي قداش البسباس.
3: باهي 2500
0: 2500 البسباس
3: اي موجود بسباس كتعب
0: هاكا لشي البسباس اليوم ب 2500 في مارش الحي. باهي اي كمل ياي.
3: باهي عندنا سيدي خدنا الخوخ ب 8750 7500 البطيخ ب 3000 1500 الرمان فما الرمان بدينار زوين فما ب 1500 اما 2875 و2500 التفاح 6500 6800 7500 8750 أسهم بالتفاح هذه إيه العنب أما ب 10,800 9,800 7,500 فما عنب أحمر
0: كي كيما لقالب جنبك سي العنب
3: أي
0: بيه يلا كمل لي
3: التكلة ب 12,500 وفما ب 13,000 750 إنزاز 12,500 وكذلك فما ب 16,000 كبير شوية وب 9,800 7,500 الفقوس فما ب 15,000 وبدينار وبلدين وب 3,000 جنيه القرص فما ب 5,000 فما ب 4,000 فما كذلك ب 6,000 البسباس 2,500 لو كانش تمشيو لهم بيضاء والحمراء
0: بيه قداش الدجاج اليوم في مرش الحي
3: بيه كيلو الدجاج في مرش الحي ب 10,500
0: بيه
3: بيه الكتف الدال
0: مازال ما رجعش للتسعيره العاديه اللي هي 8000 ونص ولا 8700 كيك خليل كمل ايه
3: التسعيره العاديه بها هو 6000
0: نحكيو على التسعيره يا خليل برك كمل ايه كمل
3: عندنا فيه هاي قلنا الكتف الدان 9,500 فخذ الدان 13,500 هذا الدجاج العادي كيف كيف 13,500 اسكالوب الدان 19,500 واسكالوب الدجاج العادي كيف كيف 19,500 تو باش نمشيو للحوم الحمراء
0: بيه
3: العلوش كي العاده ما تحرك حتى شيء بستين البكري يطلع ويهبط معناه يكون 48 يرجع 50 وبعد شيء يرجع يهبط لا البكري تو اليوم تصبح ب 50 كرومه كتلات ب 44 دينار البكري مخلط 35 حب الشمل 45 ابره 50 الماعز 45 دينار الدواره ب 30 الكامله 70 كرش 8,000 كرش حرشة 14 دينار الهرقلة 25 دينار كبدة العلوش 65 كبدة البقري 55 راس العلوش 25 مشوش 30 وكذلك المركز فما 35 فما 30 وفما كذلك 55 إلا المركز الضائل بتاع كمان
0: كمل لي كمل
3: بيه تو كيف شبشي ولد بحر
0: بيه شنو اللي عنا اليوم في مرش الحية
3: بيه عنا سيدي الوراطة 21 دينار و 800 وعنا 23 دينار و 800 وعنا كذلك 22 دينار و 800 عنا مرجين جوين 7,800 وكذلك 16 دينار و 800 قروس 29 دينار و800 عندنا السردينة جويدة علق 2,600 و6,800 وعندنا كذلك 8,800 و7,800 وعندنا السردينة ب 10,000
0: 10,000 السردينة اليوم
3: اي فما عندنا السردينة خارج تاع سوسة وسمحة وكبيرة ب 10 دينارات
0: به
3: ده التريليا وعندنا 9,600 زاد اي عندنا تريليا ب 20 دينار عندنا كلب البحر 16 دينار و 800 وكذلك عندنا حوت الغزال 14 دينار و 800 13 دينار و 800 وعندنا كذلك الغزال ب 10 دينارات البوغا 9,800 سبحان الله البوغا 9,800
0: سردينا ب 10 البوغا ب 9,000 به الله يكون في العون يا خليل وكهو ما كلت ايش نقولوا احنا السردينا والبوغا والحوت بالحق معناتها الاسعار نتاعهم ما عادش كيما قبل خليل كيما تو نعرفوها من قبل حتى بدينار تشري حتى ما نعرفش يعني ب 2000 تشري ويمكن حتى اقل يا خليل لكن للاسف تو هاك تشوف يعني اسعار السردينة واسعار يعني البوغا واسعار الحوت جنرال مو يا خليل الاسماك تسمى غالية الحقيقة والله يكون في
3: غالية الجميع
0: يلا كمل ايه
3: عندنا الدجاج البحر 13,800 عندنا قرنيط 32 دينار و800 شورو 7,800 كروفات
0: شبال الكروفات يا خليل
3: عفوا
0: لطف عليك سي خليل. يلا سيدي اسرع لنا شوي وقوي لنا صوتك شوي خليل. اي
3: شرق عبد الله غالي.
0: لطف عليك خليل. اي كمل لنا. اي
3: عندنا الكروفيت كنا 13800 16800 12800 19800 26 دينار و800 وعندنا كذلك المبوكة 24 دينار و800 وعندنا الكرمان شوية 16800 وعندنا الغراب 23 دينار و800 و26 دينار و800 وعندنا كذلك التشولة 36 دينار و800 هذا التشريع كبير شعبين. شاية طيب الجميع.
0: هذا اللي عنا لليوم يا سي خليل. هذا اللي عنا لليوم وهذا شعنا اليوم في المرشي الحي التجاري. تحية للجميع. ربي يجيب القسم للجميع وربي يرزقنا. قل لي شنية الدبار اليوم؟
3: والله اليوم شاية طيب وطيب محمص بالقديد.
0: اليوم محمصة بالقديد.
3: واكل السردينة جويدة نشريوها ونقلوها لحبوها تكرمش.
0: باه سردينة جويدة قالك نشريها ونقليها سي خليل. هذا بالنسبة لدبارتو لليوم. شو تاخذ بسبيسة؟
3: انا خي
0: يعني في بايك غالي قال لي. هاي خويا باه ان شاء الله ربي يجيب القسم للجميع صحة وفرحة. باه باه دبارت المحمص يا خليل. محمص عربي يبدا.
3: بالخديد عربي بالبشري
0: بالحلو. يلا نحضروه وحدنا هذاك نحضروه وحدنا المحمص هذاك.
3: يلا
0: اي اخوي البي شكرا جزيلا في الامان يعطيك الصحه. هذا شعنا في البوا مارشي.
2: البوا مارشي البوا مارشي
0: خليكم معنا راجعين بعد شويه فاصل قصير ما تبعدوش.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه مقيد الشهر على نار ام اف ام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
4: جريت لاسعاد كل بيت.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صباحه. النهار على صباحه مع

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: وصلنا أكيد مستمعينا الوقعية ذي لختام حلقتنا لليوم، كانت استثنائية. إذن الحلقة على كل حال، شكرا على المتابعة، شكرا إذن على الاستماع. الموعد باش يكون معكم إن شاء الله غدوة كالعادة، بداية من 7 للعشرة التوقيت العادي اللي تعودتوا به، والموعد شوية أخرى بداية من 11 مع مهدي في برنامج القناص. نقول لكم خليكم دائما في الاستماع للنهار على صباحه. هذه أجمل تحيات كل الفريق، مهدي خليل حافظ، وهذه أجمل تحيات كمال زرلي. معكم كنت كوتي ميكرو، إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم، وموعدنا غدوة إن شاء الله.
0: نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملأ عدل الموجة، ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال، من 2 للجمعة، من 7 للعشرة، من 7 للعشرة. تسمعونا

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات تذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كايوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كايوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كايوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على كيف وكل شيء موجود.
0: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر، نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
4: نيو سكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. انفو لاين 20 955 407.
5: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افك دي غميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل، الساحلين، المنستير بجانب الملاحة.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قيت الشهر على ميرام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: Honnête.
1: Amalgem, les pages Facebook ou le compte Instagram. Radio, RMFM. Radio, RMFM. RMFM. Dis-moi.
2: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني. سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. لويني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كتشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: جمال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. ونضع الملفات تحت المشهر، من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
3: أهلا وسهلا، تحية لكم مستمعينا الكل، صباح الخير صباح النور. تحية لكل مستمعينا وين يصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 في هذا الموعد الجديد 1 أكتوبر 2026. سلام عليكم الناس كل من توا حتى الماضي ساعة. ذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف تجمو تكلمون على 71 134 3096. تحية زميلنا منير سلامة اللي يرافقنا في الإخراج الفني ومواضيع الحصة اليوم. أكيد باش نرجع لأهم المستجدات في 24 ساعة الماضية، سينو باش يكون موضوعنا مع السيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ الجمعية التونسية، باش نحكيه على قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال فترات الراحة، وهل يمكن تطبيق القرار هذا. بعد شوية إن شاء الله باش نأخذ أكثر تفاصيل في هذا الموضوع مع ضيفنا من كل جوانب، وأيضا نرجع لأهم المستجدات اللي تشهدها الساحة التربوية كما الحادثة بتاع يقين أو غيره من الاعتداءات ربما اللي تصير من مؤسساتنا التربوية أو في محيطها أو في علاقة بالتلاميذ بصفة عامة، والمخاطر اللي تجم تهدد صغيراتنا. إن شاء الله من مواضيع حصتنا اليوم إن شاء الله اللي بش نتناولوها في هذا العدد الجديد. مرحبا بكم للناس كل، بش خليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين في القناص. مرحبا.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: تقيت الشهر على لرم فم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ راه برب يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.

0: توفيق القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:22 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. باش نبداو موعدنا اليوم ب

0: أهم المستجدات في 24 ساعة الأخيرة، وين يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس اجتماعه للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس، واللي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر جويلية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وينعقد الاجتماع اليوم في إطار استئناف هيكل مجلس نواب الشعب نشاطها ضمن الدورة النيابية الجديدة، وتتزامن بداية الدورة العادية مع استئناف اللجان القارة أعمالها، حيث يعقد عدد منها جلسات لتحديد الأولويات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة، بما يتيح الانطلاق في دراسة الملفات والمبادرات التشريعية والرقابية المحالة إليها. وتختص اللجان القارة وفق النظام الداخلي بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين ومتابعة الملفات والقضايا الداخلة ضمن مجالات اختصاصها قبل إحالتها عند استكمال مسارها إلى الجلسة العامة. ويعد مكتب المجلس من أبرز هيكل مجلس نواب الشعب، إذ يتولى الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه، فضلا عن الإشراف عن شؤونه الإدارية والمالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع النواب بمهامهم وتأمين نشاط الكتل وغير المنتمين. كما يتولى المكتب وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي للمجلس وإقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط رزنامة العمل مع إيلاء مشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر، إلى جانب تشكيل الوفود التي تمثل المجلس ووضع الهيكل التنظيمي لإدارته وضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الأسلاك التابعة له. وتشمل صلاحيات المكتب أيضا معاينة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها من الجلسة العامة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي عند مخالفة أحكامه، فضلا عن تعيين لجنة الحكماء المتكونة من ثلاثة نواب للإطلاع بمهام الموفق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هيكل المجلس. ويتكون مكتب مجلس نواب الشعب من رئيس المجلس رئيسا ونائبه وعشرة نواب مساعدين للرئيس، يتولون مهام تتصل بالتشريع والعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة والوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية والعلاقات مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم والعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، فضلا عن الإعلام والاتصال والتصرف العام والإصلاحات الكبرى وشؤون النواب. عقدت لجنة النقل الجوي صلب الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة مؤخرا اجتماع بمقر الجامعة برئاسة علي الحنفي، خصص لعرض خريطة الطريق الاستراتيجية للجنة للفترة 2026-2030، إلى جانب استعراض أبرز نتائج الاستبيان المنجز لدى وكالات الأسفار المختصة في بيع تذاكر السفر. وتناول الاجتماع وفق بلاغ للجامعة جملة من التحديات التي تواجه وكالات الأسفار في مجال النقل الجوي، خاصة فيما يتعلق بالتذاكر وعمليات استرجاع الأموال وإدارة الإشعارات المتعلقة بالتعديلات والمطالبات المالية وأنظمة التوزيع العالمية ونظام التوزيع الجديد، فضلا عن العلاقات مع شركات الطيران والإجراءات المعتمدة بالمطارات. وأقرت اللجنة في إطار دورها في تمثيل مهني القطاع ومساندتهم جملة من محاور العمل ذات الأولوية، من بينها الدفاع عن مصالح وكالات الأسفار المختصة في بيع التذاكر وإرساء آلية منظمة لرفع الصعوبات التشغيلية التي تواجهها الوكالات ومتابعتها. كما تشمل خريطة الطريق متابعة تطور الربط الجوي وحاجية السوق التونسية وتعزيز الحوار المستمر مع السلطات العمومية ومختلف المتداخلين في منظومة النقل الجوي، إلى جانب مرافقة وكالات الأسفار على المستوى التقني والعملي في ظل التحولات الرقمية. وستعمل اللجنة وفق المصدر ذاته على تنظيم دورات تكوين وأنشطة إعلامية موجهة إلى المهنيين بهدف مواكبتهم للتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي. وتندرج خريطة الطريق للفترة 2026-2030 ضمن توجه الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إلى تعزيز مرافقة وكالات الأسفار وجعل النقل ولجنة النقل الجوي فضاء دائم للتشاور والمتابعة والدفاع عن مصالح المهنة. أفاد المحامي أحمد الغربي اليوم الخميس أن المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 والذي يلقح أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يستفيد منه فورا وبشكل مباشر كل من لم يصدر في حقه حكم بيت ونهائي بما في ذلك الموجودين في مراحل الاستئناف أو التعقيب أو من صادرت بحقهم أحكام غيابية حيث يمكنهم الاعتراض والانتفاع بالتنقيح. وأوضح الغربي أن المرسوم الذي صدر أمس الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ألغى الفصل 24 واستبدله بنص جديد يعوض العقوبة السجنية التي كانت تصل إلى 5 سنوات والسجن وخطية ب50,000 دينار بخطية مالية تتراوح بين 10,000 و20,000 دينار فقط في المرة الأولى. وأضاف أن العقوبة السجنية 6 أشهر وتضاعف الخطية لا تطبق إلا في حالة العود أو إذا كان الشخص موظفا عموميا. وفي سياق متصل أشار الغربي لوجود تسهيلات جديدة تخص إجراءات الصلح الجزائي والتسوية الوقتية إذ أصبح بإمكان المعنيين دفع نسبة أقل من الشرط 50% المحددة سابقا بناء على المعطيات والتقارير، إضافة إلى تمديد أجل إتمام التسوية المالية النهائية لتصل إلى 2 سنين بدلا من 3 أشهر مما يمنح مرونة أكبر لتحقيق الصلح. تنطلق اليوم الخميس غرة أكتوبر عملية إيداع مطالب القرض على الشرف عبر منصة رقمية باعتبار آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 متعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل للمقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة وفق ما ورد بفيديو توضيحي نشره المجلس البنكي والمالي عبر صفحته الرسمية مؤخرا على الفيسبوك. ووفق التوضيحات الصادرة عن المجلس توزع القروض الممنوحة وفق هذه الآلية حسب طبيعة النشاط واحتياجات المنتفعين. فبالنسبة للأفراد يمكن أن يتمتعوا بقروض تمويلية تصل إلى 5,000 دينار لمجابهة النفقات الشخصية والاستهلاكية. أما أصحاب المشاريع الصغرى فيمكنهم الحصول على تمويلات تصل إلى 10,000 دينار لدعم أنشطتهم المهنية وبخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. فتم تحديد سقف إسناد يصل إلى 25,000 دينار لتعزيز توازناتها المالية ودعم برامجها الاستثمارية. وأفاد المجلس أن نظام القرض على الشرف يرتكز على حزمة من التسهيلات المباشرة التي تهدف إلى تيسير الحصول على تمويل وهي تشمل بنسبة فائدة 0% وإعفاء كامل من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات أو العملات الإضافية إلى جانب إلغاء الضمانات بعدم مطالبة البنوك بأي كفالة شخصية أو ضمانات عينية من المقترضين. وتجسم التسهيلات أيضا في مدة الاسترجاع حيث تمتد فترة السداد إلى 2 سنين كحد أقصى مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 6 أشهر وفق تشريعات المنظمة فضلا عن التصرف الإداري وأجل الرد إذ تلتزم المؤسسة البنكية بالرد على طلبات القروض في أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ التقديم مع كتابة تعليل رسمي في حالة رفض الطلب. وأشار المجلس البنكي والمالي إلى أن معالجة الملفات ستتم اعتمادا على قاعدة الأولوية بحسب الأسبقية التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة يتعين على كافة البنوك إطلاقها والعمل بها بداية من أكتوبر 2026 لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وقعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ومؤسسة قرى أطفال مصر اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الطرفين في عدة مجالات. وتنص هذه الاتفاقية وفق بلاغ صحفي صادر يوم أمس الأربعاء عن الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS على دعم الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات تطوير البرامج والموارد البشرية وتنمية القدرات والتدريب إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب المستفيد من خدمات قرى الأطفال سويس في البلدين في أنشطة ومبادرات مشتركة. وأكد رئيس جمعية الأطفال أو جمعية تونسية لقرى الأطفال سويس محمد مقديش أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الإطارات وتبادل الخبرات بين تونس ومصر بما يساهم في تطوير جودة العمل والخدمات المقدمة للأطفال والأسر والشباب. وأضاف أن هذا التعاون يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التكامل بين منظمات قرى الأطفال سويس في المنظمة العربية خدمة للطفولة وحماية الأطفال فاقدي الرعاية أو المهددين بفقدانها. من جانبه عبر رئيس مؤسسة قرى الأطفال سويس مصر ياسر محمد علي عن تقديره للتجربة التونسية مؤكدا أنها تجربة ناجحة وذات قيمة يمكن الاستفادة منها وتبادل الخبرات بشأنها. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين تونس ومصر وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يمكن الطرفين من الاستفادة من تجارب والخبرات ويخدم أيضا الأطفال والأسر والشباب ويفتح المجال للانضمام جمعيات بلدان عربية أخرى لدعم التعاون العربي المشترك في مجال رعاية الطفولة المهدة. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية على هامش المنطقة الدولي لقرى الأطفال سويس المنعقدة بتونس من 26 إلى 29 سبتمبر 2026 بمشاركة وفود من 28 جمعية من مختلف أنحاء العالم. أكدت رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض الأطفال ومحاضن الأطفال بالمنستير حبيبة أجمع أنه تم غلق روضة بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير بتدخل من القوى العامة وبحضور معتمد الجهة بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل الروضة. وشددت المسؤولة في تصريح الإعلامي على أن هذا الفضاء عشوائي وفوضوي وليس روضة. وتم اليوم اتخاذ قرار الغلق مؤقتا في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه. أوضحت أن هذا الفضاء حديث العهد وتم فتحه هذا العام مشيرة إلى أن باعثته كانت فتحت قبل ذلك حاضنة مدرسية عشوائية وتم اتخاذ قرار بغلقه، إلا أن قرار الغلق لم يتم تنفيذه بل تمادت وقامت بفتح روضة بشكل عشوائي. وطالبت المسؤولة السلطات بتفعيل لجنة مراقبة الفضاءات العشوائية. ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية الصادر يوم أمس الأربعاء بالعدد 96 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحكام القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية يتضمن 400 فصلا وجميع النصوص المختلفة لهذا المرسوم. كما جاء في المرسوم عدد 4 أن أحكامه تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم. وأضاف المرسوم أنه إلى حين تنظيم تلك الانتخابات تبقى أحكام المرسوم عدد 9 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية ساري مفعول. ويشتمل المرسوم عدد 4 الذي ورد في 140 فصلا وتداول فيه أمس أو يوم الثلاثاء مجلس الوزراء بشرف رئيس الجمهورية مع جملة من المراسيم الأخرى على 9 عناوين. فقد خصص العنوان الأول للأحكام العامة والثاني للمجلس البلدي وتضمن العنوان الثاني 8 أبواب حيث حددت الفصول من 9 إلى 69 تركيبة المجلس ومهامه وطرق سير عمله وإنفاذ قراراته ولجان المجلس ومكتبه ومهام رئيس المجلس. كما عرفت حالات الشغور في المجلس البلدي ومهام الإدارة البلدية وأعوانها والدوائر البلدية. أما بقية العناوين فقد تعلق تباعا بالنظام المالي للمجلس البلدي والأملاك والمرافق البلدية والتعاون وأعمال الرقابة والتفقد والنزاعات والندوات البلدية، فيما خصص العنوان 9 للأحكام الانتقالية. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة معززة بوحدات شرطة النجدة بمركز حي العوينة ومركز سوسة الجنوبية من الإطاحة بمروجين 2 للمخدرات. اختص الأول في ترويج مادة الزطلة بحي العوينة حيث تم حجز قرابة صفيحة من القنب الهندي الزطلة وميزان وسلاح أبيض. واختص الثاني في ترويج الأقراص المخدرة حيث تم حجز 365 قرصا مخدرا بجهة بير شبيكة. كما تمكن رئيس مصلحة النجدة ورئيس فرقة الأمن السريع بإقليم الأمن الوطني بسوسة من الإطاحة بشخص يقوم بترويج المواد المخدرة بمحيط عدد من المؤسسات التربوية. وجاءت العملية إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية حيث حول نشاط المشتبه به، حيث تم إجراء جملة من الأبحاث والتحريات الميدانية قبل نصب كمين محكم مكن من إيقافه. ووفق المعطيات الأولية فقد تم خلال العملية حجز كمية من القنب الهندي إلى جانب سلاح أبيض يشتبه في إمكانية استعماله في عملية السلب والبركاجات، وقد تم اقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات. 11:37 دقيقة، باش خليكم مع فاصل قصير وبعد رجعين في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: توفيق قناص على لرم فام.
1: قيت يا شهار على لرم فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد ل 11:45 دقيقه. نسلم عليكم الناس كل. نحكيوا على قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربويه خلال فترات الراحه، وهل يمكن اليوم ايضا تطبيق هذا القرار على أرض الواقع؟ سي رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ معنا على المباشر. سي رضا أهلا وسهلا ومرحبا.
4: وبك أكثر سي مهدي، تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على السلام.
3: وكل الشكر ليك أيضا على التدخل أستاذ رضا. قبل كل شيء كيفاش تقرأ الجمعية الحادثة متاع يقين اللي أكيد الناس كل تحكي على الموضوع هذا والاعتداء على التلميذة يقين، هل تعتبروا اليوم أنه نقص الخطر يدق من جديد سي رضا فيما يخص ضرورة مراجعة منظومة حماية الطفل اليوم والتلميذ بصفة عامة؟
4: وشوف ونقص الخطر دق منذ زمان، أما إحنا وكأننا راقدين على ودان زوز، معناتها في نهاية الأمر الأشياء قاعدة تتراكم في الخطورة حتى في التواتر متاعها. احنا ما نجمو كان نكونوا قلوبنا مع البنية والعائلة، فهمت، ونتمنى الشفاء العاجل. انا اللي بالحق مستقلي هو فما زوز حاجات. اولا بالذات انه الأشياء هذه كان علينا ان معناتها نتفطن اليها ونحمي رواحنا، نحمي أولادنا من أشياء كما هكا، على خاطر في نهاية الأمر راهو البنية وحتى أصحاب الفعلة كلهم أصحاب الفعلة معناتها نطلب أنه يتم تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة، يأخذوا حقهم على خاطر مجرمة في نهاية الأمر جنات على مهما كان، فهمت. لكن يبقوا اليوم بيتهم ضحايا. البنية أنا شفناها معناتها في الإنعاش ومعناتها تضرت ضرات كبيرة العائلة متاعها وحتى الوعي المجتمعي يتمس بالأشياء هذه. ونقول أنا هذايا فشلنا جميعا، رأوا في نهاية الأمر احنا ما وصلناش باش نحميو البنية وباش نحميو البنية من اللي صار لها، ونحميو الولاد ذات اللي عملوا الشبان هذوما من اللي عملوه، على خاطر فهمت القانون وحده ما يكفيش باش
3: اكيد من خلال البيان نتاعكم انتما سيريذا في الجمعية ربطتوا بين الحادثة اليوم ومخاطر ايضا المخدرات والانحراف بصفة عامة اليوم، الى مدى اصبح اليوم محيط الخارجي المؤسسات التربوية يشكل ويمثل خطر على التلميذ؟
4: أكيد. احنا وقت ناخذوا البنية وناخذوا الشبان هذوم كي البارح كانوا أطفال، هما البارح هما كانوا تلامذة، دونك في نهاية الأمر العمل الصحيح ينطلق من وقاية الطفل وقت هو في سنواته الأولى. دونك الأشياء اللي أخذتها الوزارة وإبقاء، أنا ما نحبش نستعمل كلمة منع من الخروج، الإبقاء داخل أسوار الإنسان يحمي فيه يخلي فيه داخل أسوار المدرسة، معناتها التمشي هذا كان من ضروري أن يتم معناتها الاعتماد منذ سنوات التهيئة باش نعموه باش يتولي عادة عنا، مش كما توا نستناو الكوارث باش نتصرفوا، فهمت. دونك فما علاقة تفاعلية بينسور، على خاطر ما تعرف أنت طفل اليوم هو تلميذ الغد، وتلميذ الغد هو رجل المستقبل وامرأة المستقبل، شاب المستقبل وشابة المستقبل، معناتها هي سلسلة اللي الناس الكل نتحملوا فيها مسؤولية، والناس الكل عنا دور باش نحمي أولادنا من رواحهم، وما نحمي احنا العائلات من أولادنا عندما نقولوا يخرجوا على الطريق السوي، ونحمي المجتمع على خاطر الناس الكل متضرر. والبنية هذه اللي لا عملت يدها ولا ساق جات في الوقت الغير المناسب في المكان الغير مناسب. لا بربي نحب نرجع للحادثة، هو أنه الأشياء اللي شفناها، أنا واحد من الناس وقت نحكي على الموضوع راح نحس فيه، نحس فيه بشعر بالتوازي، وقت نشوف أن التفاعلات متاع العباد كيفاش نلوجوا في تبريرات ونلوجوا في معناتها يودي جريمة شنعاء
3: ولات محاكم فيسبوكية.
4: لا سي كونسي فما خلطة ونلوجوا في أم شقارك ونلوجوا في ميسيباسي دي نونسونس، غير معنى للشيء هذا اللي صار من لوجوا له حتى تبرير، واللي صار ما يلزمش ندخلوا فيه أشياء أخرى، حتى وكان الطفلة غلطت ولا تغلط ولا البنات تغلط في نهاية الأمر خلصتنا أحنا، فشلنا أحنا في نهاية، علاش نلوموا على خاطر أحنا اللي قصرنا في حقهم، أحنا اللي ما وريناهمش الثنائي اللي زي ما يمشوا فيها. دونك معناتها في نهاية الأمر نتحملوا مسؤولية في اليسار وما نحاولوش أنه والله العظيم فما كلام يتقال، والله العظيم يمدل هو الجديد.
3: لا هو والله سيريذان شاطرك الرأي الحقيقة، وأنا تابعت حتى يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة وعلى تيك توك، والناس اللي حابت ربما تعطي رأيها في الموضوع اللي تحكي على البنية قين إن شاء الله ربي يشفيها، وكانوا فما توجهت لثنية أخرى بعد النهار الأول الحقيقة بار اكزومبل في 24 ساعة الماضية، وليت الحكاية ماشية لثنية أخرى وتبريرات ربما وحياتها الشخصية وكيفاش كانت تقبل ولا عائلتها ولا وضعية العائلية متاحة، مش هذا ربما المشكل الأساسي.
4: الكلام لا يستقيم لما مشكل أساسي وكلام ما عنده حتى مكان في اليسار، وإحنا مناش مقيمين لسلوك الطفلة، إحنا نتعامل مع جريمة ارتكبت في حق الطفلة.
3: هذا هو
4: دروك معناتها اليوم، وكأن كل واحد يزيد في الماء والأخر يزيد في الدقيق، معناتها كل واحد يضرب على على على على نغمه على ميزانه باش يوري روحه ويوري عفته هو يوري راهو السيناريو باكو زاد راهو في الدنيا هذه. نتعلموا أنه أشياء ربما إحنا نراو روحنا محمين منها لصاريفة طول الموت. دونك خلينا مع الكلام اللي معناتها إذبحنا نزيدوها من سفرانس على السفرانس نتاعها مهما كان. كي البنيه معناتها هي الضحيه، هي اللي ولوجوا احنا في تبريرات، كان نلوجوا في التبريرات الفعلة. لا يا سيدي ما حتى وكان هو يتكلموا هما بعفات ويقول لك لا والله انا مانيش مبرر، علاش نتكلم في الموضوع انت كي مش وقته باش تكلم فيه، وما تكلمش فيه بالطريقه هيك، تكلم فيه بطريقه اخرى شي لازمنا نعمله احنا باش نحميه أولادنا، ولدك وولد غيرك وولد جارك وولد جارتك وبنتك وبنت غيرك وبنت جارتك. دوك يلزمنا نتعلم أنه الزح سبحان الإله كأنه الإنسان فارغ شغل وجاي يفضل ويفرغ في قلبه مع الأسف على حساب
3: أكيد. على أساس الضحية
4: اللي هي معناتها عطات من بدنها وعطات من صحتها.
3: أكيد سيري ذا قرار منع التلاميذ اليوم من مغادرة مؤسسات التربوية خلال فترات الراحة، في رأيكم أنه القرار هذا فعلا للوقاية ولا نخموا في محيط المؤسسات التربوية اليوم والإشكاليات اللي تصير اليوم في يعني أمام المؤسسات التربوية، وبهذا القرار اليوم بالحق قادرين بالحق أنه باش نوقفوا ربما هذا النزيف والخطر اللي موجود خارج المؤسسات متاعنا ولا لا؟
4: أكيد. هو شوف أنا نجاوبك على السؤال متاعك
3: قبل ما نحكيه على النجم ونطبقوه ولا لا زادا سيريذا.
4: لا في محورين، المحور أنه وجهة القرار، هو وجهة القرار أنظم المتطورة الكل في التعامل متاعها مع التلميذ. التلميذ يدخل السور المدرسة من الباب المدرسة يروح الدار وطول. دونك الإبقاء ولا الوجود تواجد التلميذ ولا التلميذ على الطريق في نهاية الأمر يعرضوا العديد من المخاطر والانزلاقات والإغراءات ومعناتها السلوكيات معناتها خطيرة بكل معاني الكلمة. اليوم وقت تشوف أنت قدام بعض ساعات دي كولاج ولا قدام دي ليسي وتسمع كيفاش قاعد يتقال وكيفاش قاعد يتقال وشنو المواضيع وكيفية التفاعل، يبقى ما نجمو كان نأكدوا أنه الوجود متاع أولادنا وبناتنا داخل أسوار المدرسة تفضيل في قاعات مراجعة عندما تكون ثم ساعات جوفاء ولا عندما يغيب المعلم ولا وقت الراحة، هو معناتها التوجه السليم في معناتها في أهدافه على خاطر ومعاك. دونك المحور هذا الأولاني. المحور الثاني ومن غير ما ندخل أنا في ربما في بعثات كمريت والله العظيم ما عندناش القيمين وما عندناش القاعات
3: اللازمة وين باش نحطهم
4: فوالا دونك احنا نبداو الساعه مبدئيا نوافقوا على التوجه. المرحله الثانيه كيفاش ننشحوه المشروع هذا، يعني خاطر ننشحوه هو اولا بتوفير الفضاءات والعمل على توفير الفضاءات، توفير الموارد البشريه، وربما ربما نمشيو في المؤسسات التربويه الاكثر استعداد نبداو بهم، ثم نربطوا علاقه مع الاولياء باش اللي ينجم يروح بولده ولا بنته للدار في ساعه جوفاء ولا وقت الراحه يروح بها، مش معناتها قرار صدر الدير اون دوا لابليكي هكا كانه قران كريم، لا نجموا احنا نفعلوا ونجموا نربطوا علاقه مع الاولياء ونناقشوا مع الاولياء كيفية انجاحه، على خاطر في نهاية الأمر إذا البو ولا الأم مستعد باش يروح بولده ويجي ياخذ ولده ولا بنته ويروح بيه للدار، هذا الغاية نتاعنا، احنا الغاية نتاعنا مش خليه داخل المدرسة، الغاية نتاعنا باش ما يبقاش في التاريخ العام. فهمت؟ القراءة زعما قراءة معكوسة، معناتها مش
3: هو الحقيقة في السياق هذا سي رضا، وباش نخليك ربما تسترسل في قراءتك لهذا الموضوع، لأنه القرار كي نشوفوه ربما على ورق ربما نجموا نفهموه ونلقاو له برشا تبريرات، لكن تطبيقه في عدد كبير للمؤسسات التربوية أعتقد أنه شيء آخر. اليوم شنو حضرنا كما كنت تحكي ربما الوزارة هل تمتلك اليوم الإمكانيات البشرية والمادية لتطبيقه؟ شنو باش يصير ربما بالمؤسسات اللي أصلا هي قاعدة تعاني في نقص من العمل والقيمين والأساتذة؟ فماش إمكانية ربما باش الساعات هذه تكون فيها أنشطة أو يعني ربما أشياء نعبيو بها الوقت اليوم للصغيرات هذوما؟ لازم تكون فما زادة كمام، فما حلول مش قرار وبرا ونشوفوا كيفاش باش نطبقوه.
4: أكيد وراو احنا كما قلت انت توا نبداو الساعة مبدئيا نشوفوا شنية أهمية ولا جدوى هذا القرار، ثم كيفية تنفيذه ووضعه على أرض الواقع وبلوغ الأهداف المرجوة. أكيد يلزمك توفر الموارد البشرية، يلزمك توفر القاعات، يلزمك كيف توفر الأنشطة، على خاطر الوقت يبقى هو في وسط داخل المدرسة، يلزمك الوقت ذاك الزمان ذاك على الأقل يعمل في حاجات اللي هي تنفع كسب، معناتها أنشطة ثقافية، أنشطة اللي تحب أنت. المهم أنه هكا الزمن الوجود نتاعه التلميذ داخل المؤسسة التربوية يتم توظيفه أحسن توظيف لفائدة المتعلم. فهمت؟ هذا توا معناتها يخلينا نمشيه في أنه الأشياء أخذينا القرار أخذينا التوجه يلزمنا نتعامل معه أولا باش ننطلقه وباش ما يكونش كلامنا

0: يجيك الصباح ولا يجيك في وقت يدخل المدرسة يكمل الساعات نتاعو ويروح. دونك ثم الحلول معناتها اليوم انا معناتها ما نتصورش روحي انه الانسان والاولياء كيف كيف لازمهم يتفهموا الواقع هذا، لازمهم يعرفوا انه مخير ولده قاعد في وسط المؤسسه التربويه ولا ولده قاعد على قاعده التاريخ ولا بنته. دونك يلزم تكامل، يلزم تناسق ما بين وهكا حتى انا بالبيان اللي هبطناه قلنا راهو فما دور كبير لجمعيات الاولياء التلاميذ في مستوى كل مؤسسه تربويه، راهو بعثات راهو في جمعيات وقت تشوف الأنظمة المتقدمة العالمية المتقدمة ليزاسيسيون دو بارون ديليف موجودين معناتها شركاء حقيقيين في الفعل التربوي، على خاطر وقت ناخذوا أولياء هما يتساهموا مع بعضهم وهما يتساهموا مع الإدارة وينجم واحد بكرهبة يروح أربعة ولا خمسة من الناس نتاع أولاد ولا بنات يصلوا في منطقة قريبة، ثم إن كورديناسيون معناتها تنسيق كبير مع الأولياء باش الأشياء هذه، على خاطر ما يلزمناش نخزروا التو، احنا نخزروا التوجه طويل المدى. الأشياء هذه يلزمنا أن نسعى وباش نجسموها في الفعل التربوي في الحياة المدرسية في مستقبل المشروع الدراسي نتاعنا، فهمت؟ أما كان احنا ناقفوا في وين الموصلين وما عندناش وما عندناش، دونك سي مهدي فما حاجة أخرى مهمة. راهو الأشياء اللي نعملوا فيها هذه إذا نعتبرها أن أشياء علاجية، إذا أنت ما تكونش عندك مشروع إصلاح فعلي للمدرسة راهو اللي نعمل فيه لا سوف لا تكون له أي فائدة ولا ثمار. راهو جزء من الإصلاح، أما الإصلاح يجب أن ينطلق بالفعل.
1: سيدي ذا في الحديث هذا اليوم مع هذا القرار ما فماش خطر اليوم كي ما نعرفوش ربما ان تبقوا القرار هذا انه ربما الخطر بعد ما كان خارج المؤسسة التربوية ينتقل ببساطة الى داخل المؤسسة التربوية وقت اللي ما نعرفوش ربما كيفاش نأطرهم الصغيرات وقت اللي نسيبوهم وحده في بلاصة مسكرة ومبحذيهم حتى حد ربما ايضا الخطر ما نجمش ينتقل الى داخل المؤسسة التربوية.
0: والله ايش نقول لك، الخطر هو اولا الموجود خارج المدرسه، فما عوامل خارجيه خارج المدرسه، خاطر ولدك ولا بنتك يتلقاه في الكياس اللي فوق شكون يتعدى شكون يعطيه سيجارو وشنشي فهمت يتكير يعمل سيجارو
1: وموجود داخل المؤسسات وموجود ايضا داخل المؤسسات هذا
0: سيدي، لكن اقل ديما احنا شو نمشي ونمشي كما قلت انت راهو يلزمنا نوفروا القيمين المراقبين، معناتها لا نكتفيوا بهنا عملنا ولا هبطنا من شهور، يلزمنا بشويه بشويه نتاكدوا ونحطوا البرامج ونحطوا اهداف ونظموا متابعه متواصله للشيء هذا، خاطر يلزمنا نعموها المؤسسه التربويه الكل، مش معناتها اليوم عملنا اعلان ربما شو نقولوا في المؤسسه هذه، لا التوجه انه المؤسسه التربويه الكل تحرص باش التلاميذ نتاعنا يكونوا معناتها داخل فضاءات المدرسه اي خارج التاريخ العام خارج الاستقطابات السيئه. وشفنا توا احنا شوف وقت نمشيو تنامي المخدرات، طبعا نتصور انه المخدرات الانسان يجعمش يتكيف المخدرات في وسط الليسي ولا في وسط الكولاج، معناتها على الاقل فما عامل نقول انا يخوف اللي يخلي ربما السلوك نتاع الكلام ده مع راهو ايش نقول لك راهو حكايه التصرف التليفونات والتدخيل التليفونات استعمال التليفونات راهو فما اشياء متكامله يلزمنا نخدموا عليهم الكل، ما فماشي نقول اكس محور برك
1: مقاربه شامله يعني
0: بيان سور. ايش نقول لك انا وقت اللي انت تحسن في اداء المنظومه التربويه تحسن في النتائج نتاع المتعلمين تنقص في نسبه الفشل ونسبه الياس عند التلامذه اوتوماتيكمون هزيتهم في مسار اخر معناتها مغاير تماما للمسار الموجود، سافيدير هو شي يولي يجيك للمدرسه ومنشرح البال هو يجيك باش يركز ويقرا، هو ما يساعدوش باش يراتي الكور نتاعو على خاطر في نهايه الامر في نهايه المسار يعرف روحه شنو ينجح، مش كيما تو عارف روحه فاشل يولي في سلوك استفزاز في سلوك نتاع الانسان جاي فوق من قلبه، لا معناتها نافر كسوا من المعلم من المدرسه من امه من بوه من الواقع، خدمه كبيره لازم نخدموها بصفه متواصله وما يلزمناش نقفوا. اولا بالذات ما فماش حاجه لازم تحبسنا باش نمشيو في المسار السليم، فما حتى شيء، ما فما كان العزيمه والاراده وما فما كان الوعي بالواقع الحقيقي نتاع المنظومه التربويه، ووعي بالحلول اللي لازم نخدموا عليهم، كما قلت راهو ماهوش الحل هذا برك. إليا معناتها بليزيور لوفي مفاتيح متعدده اللي وقت اللي نخدموا عليهم بعضهم بشوية بشوية وكيف كيف.

0: وقتي ناخذوا احنا المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه وراس الثانويه معناتها مش كي كل كي بعضه معناتها شو سي مهدي راهو انا اللي ديما قلقني هو نكته فيه بالاعلانات انا اتمنى تو اتذكر انت بداية فرصه طريقه في البارح والبارح الاولى في اذاعه خاصه اي تو احنا خرجنا منشور مثلا لمنع الدروس الخصوصيه خارج المؤسسات التربويه قيمناش معناتها مدى استجابه التلامذه والعائلات والاولياء والاداره للشيء هذا
1: تعتقد انت كان عنده اثر صعيب شوي
0: بين شوفكم على خاطر وش هيك الحل انا من الاول قلت راهو الحل هذا المنشور هذا يزيد يعمق في في في, في الواقع الخطير خاطر ما استهدفناش الدروس الخصوصيه من جذورها في الاسباب الهيكليه الاصليه صحيح. اللي تؤدي الدروس الخصوصيه احنا خذينا الامراض والاضرار الجانبيه اللي دوماش كولاتيرو فهمت وتعاملنا معاهم بمنشور قلت لك انا عشان سيد المدير يقول انا خرجت منشور كيف التليفونات نعرف انه التليفونات شوف انت اليوم في العالم الغربي الكل بلدان عديده تقريبا ما نعرفش قداش 150 ولا قداش ولا معناتها بلدان اللي هي منعت ادخال واستعمال الهواتف داخل المؤسسات التربويه في فرنسا الرئيس الفرنسي بيدو هبط مع انطلاق الحمله مع تطبيق القانون الجديد في عدم استعمال الهواتف هو بيدو قال انا في مجالس الوزراء نحكم على الوزراء نتاعي باش ما يدخلوش التليفونات معاهم دونك اليوم معناتها احنا هاو خرجنا منشور وقت صارتك الحادثه وقلنا تمنع وكذا كذا ومرينا مر الكلام قالوا كنا نعرفوا انه الهواتف هذوما من الاسباب الاصليه والجوهريه في تفشي العنف في تفشي الفشل في معناتها زن التلميذ في سلوك غير محمود دونك اذا ما نخدموش انا دي استعملت كلمه ملتي بروسيسور معناتها نخدموا بعقليه متعدده نقول انا الانشغال وتخدم معناتها في الاتجاهات الكل باش نجموا بشويه من هكا وبشويه من الحلول هذيك نجموا نرتقيوا باداء المنظومه التربويه بجودتها بنسب النجاح فيها بالتقليص في نسب الفشل معناتها اذا انت تنقص في الفشل اوتوماتيكمون تحسن في النجاح ونخدموا باهداف واضحه بتشريك المشاركين الكل في الفعل التربوي الاولياء المربين الاعلام الاداره الناس الكل اخ مختصين جمعيات المدنيه معناتها ربما الامن في بعض الحالات اذا ما نخدموش بالعقليه هذه ونكتفيوا باعلان ونتعداو ونكتفيوا بانجيسيون معناتها التصرف تقني للمدرسة انجيسيون معناتها تكنيك دو ليكول لا مش مش مهمتنا احنا باش ننجحوا في انطلاق السنة الدراسية في ضمان انطلاق السنة الدراسية مش مهمتنا برك باش ننجحوا في تنظيم ولا اجراء الامتحانات الوطنية مهمتنا ازيد اكثر من هذا هي انك باش تكون النتائج في مستوى الاستثمارات اللي استثمرناهم كدولة وكعائلات وكمجتمع
1: اكيد كل شكر لك سي رضا على هذه القراءة بارك الله فيك سيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ إن شاء الله في مواعيد قادمة شكرا لك
0: إن شاء الله مرحبا
1: سيد رضا الزهروني أكيد كان معنا في هذا التدخل الحديث على أهم المستجدات بطبيعة اللي تهم الشأن التربوي وحكينا على قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال فترة الراحة يعني انظرنا له تقريبا من كل الجوانب ورجعنا الحادثة بتاع التلميذ يقين وكل المستجدات اللي تهم أيضا محيط المؤسسات التربوية والاختار ربما ليهدد صغيراتنا بطبيعة يبقى الموضوع هذا المتابعة وإن شاء الله ما عادش نسمعوا الأخبار اللي يعني خايبة كما اللي يصيروا ربما في عدد من المؤسسات والاعتداءات اللي تصير أو عمليات ترويج المخدرات والإيقافات اللي تصير كما حكينا حتى على ولاية سوسة والنجاحات الأمنية الأخيرة اللي تمكنت بطبيعة من إيقاف مروج أمام مؤسسة تربوية بطبيعة يبقى الموضوع هذا دائما للمتابعة كل الشكر لكم مش خليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين في القناص مرحبا
2: القناص يرجع لكم بعد شوية
3: تقيت الشهر على ميرم اف ام
4: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير
3: غاز، تلفزة، ميكروند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريب.
4: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس، كاروسري، اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
5: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سيعيمات بهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: توفي القناص على لرم فم. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تسمعون؟

0: في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: توفيق القناص على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد نصف النهار و37 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net باش نكملوا موعدنا بالأخبار الجهوية وفي إطار الحرص على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهة والحرص على دفع نسق الأشغال واحترام الأجيال التعاقدية لإنجاز وحل الإشكاليات التي تعترضها. أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة يوم أمس بمقر الولاية على جلسة عمل حول متابعة مشروع أكاديمية العلوم الأمنية بنفيضة بحضور السادة الكاتب العام للولاية، ممثلين على الإدارة العامة للتكوين، المدير الجهوي للتجهيز، رئيس دائرة المجلس الجهوي والمقاولات المكلفة بالإنجاز. وتم خلال الجلسة التعرض لمختلف الأقساط المشروع التي بصدد الإنجاز وأجل استلامها، كما تم دعوة المقاولة المكلفة بالمشروع إلى ضرورة الرفع من نسق الإنجاز والتقيد بالأجل التعاقدية للأشغال والمواصفات الفنية طبقا لكرس الشروط. وفي ختام شدد السيد الوالي على ضرورة مزيد التنسيق بين كافة الأطراف والمتابعة الميدانية المستمرة لمراقبة إنجاز الأشغال وتسلم أشغال الأقساط المتقدمة في أقرب الأجل. في إطار هذا الاستعداد لموسم الأمطار وتفعيل مخطط الخصوصي الأزرق لسنة 2026، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة بحضور السيد المدير الجهوي لحماية الحماية المدنية بسوسة والسادة أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة على عملية بيضاء بالمنطقة السياحية القنطاوي من معتمدية حمام سوسة. وخصصت هذه العملية لمعاينة مدى جاهزية وسائل التدخل والتجهيزات الميدانية ولا سيما المضخات المائية والمعدات المخصصة لشفط المياه والتثبت من جاهزية مختلف الهيكل المعنية لتعبئتها والتدخل بها عند الحاجة. وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز التنسيق والمسبق بين مختلف المتداخلين والرفع من درجة التأهب والجاهزية بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند تسجيل أي طارئ ويساهم في الحد من تداعيات الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات. في إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وتنفيذا للبرنامج الجهوي لإزالة النقاط السوداء، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة وبحضور السيدة رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية سوسة والمكلف بتسيير شؤون بلدية شط مريم يوم أمس على التدخل جهوي للنظافة بمنطقتي أولاد زغير وأولاد سليم من جهة البحر لرفع فواضل الهدم. وتم توزيع المشاركين في التدخل على فريقين. تم خلال هذا التدخل رفع حوالي 450 طن من فواضل الهدم، 300 طن من أولاد صغير و150 طن من أولاد سليم بمشاركة 12 بلدية وهي شط مريم، هرقلة، كودة، سيد الهاني، سوسة، بوفيشة، الزاوية، الزهور، مساعدين، القلعة الصغرى، سيدي بوعلي وحمام سوسة. تسخير 9 شاحنات ثقيلة لنقل الفواضل وتسخير 3 آلات حفر وجرف، تسخير آلة شحن كبيرة. وأكد ولي الجهة على ضرورة مواصلة العمل وتوحيد المجهود البلدي للمحافظة على نظافة وجمالية المدن. في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل الأسواق الجملة للأسماك، أدى السيد سفيان التنفوري ولي سوسة زيارة ميدانية لميناء صيد البحري بسوسة لمتابعة تقدم أشغال تهيئة وإعادة تأهيل سوق الجملة للأسماك بسوسة المنجز في إطار استكمال متطلبات الحصول على المصادقة البيطرية، حيث بلغت نسبة تقدم الإنجاز ب 75% بإشراف فني من إدارة المباني لبلدية سوسة. وأكد السيد الوالي على ضرورة استكمال الأشغال تهيئة السوق ومحيطه الخارجي في الأجيال التعاقدية مع العمل على استكمال تنفيذ مشروع تأهيل الميناء بصفة شاملة بما يضمن ديمومته ودعم تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة. وواكب هذه الزيارة السيد الكاتب العام لبلدية سوسة الحرس البحري وممثل وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري. في إطار الحرص على احترام الترتيب البلدية والمحافظة على الملك العمومي، تولى مركز الشرطة البلدية بسوسة المدينة بالتنسيق مع مصلحة التنسيق ببلدية سوسة يوم 30 سبتمبر 2026 تنفيذ حملة ميدانية شملت عدد من المقاهي والمطاعم الكائنة بدائرة سوسة المدينة. وقد خصت هذه الحملة مراقبة مدى احترام الكراس واحترام الشروط والترتيب المنظمة لاستغلال الأرصفة والملك العمومي والتصدي لاستغلال المفرط وغير مرخص فيه للمساحات المخصصة للمترجلين، وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الرامية إلى ضمان انسيابية حركة المترجلين المحافظة على جمالية المدينة والتصدي لكل مظاهر التعدي على الملك العمومي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيب اللازمة في شأن المخالفات التي تمت معاينتها وفق للتشريع الجاري بها العمل. وتهيب بلدية سوسة بكافة أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية الالتزام الصارم بالترتيب الجاري والترتيب الجاري بها العمل، واحترام المساحات المخصصة للمترجلين، وعدم استغلال الأرصفة إلا في حدود التراخيص والشروط القانونية المعمول بها. كما تدعو البلدية أصحاب المحلات إلى المبادرة برفع كل التجهيزات والعوائق المخالفة وإخلاء الأرصفة من كل ما من شأنه تعطيل حركة المترجلين، تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة. وتؤكد البلدية أن هذه الحملات الرقابية ستتواصل بصفة دورية ضمانا لاحترام القانون وحماية الملك العمومي وتحسين ظروف استعمال الفضاء العام. ذكروا اليوم أنه تنطلق وزارة التربية بداية من اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 في تنفيذ برنامج جديد لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي من خلال منع الخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. وتهدف هذه الخطوة لتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. كما أعلن عن انطلاق منصة للإنصات عن بعد لفائدة التلاميذ، وتخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والموارد الإنسانية لتوعية فائدتها. نحكيه على كرة القدم وأهم المستجدات. نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وين باش دور يومي السبت والأحد 11 و12 أكتوبر مقابلات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تكون على زوز دفعات. يوم السبت 11 أكتوبر الترجي الرياضي التونسي باش يكون في مواجهة مع الأولمبي البيجي. النادي البنزرتي الاتحاد المنسيري تقدم الرياضي بساقيه الدير باش يواجه النادي الصفاقسي. اتحاد بنجردين يستضيف النادي الإفريقي نهار لحد 12 أكتوبر. الدفعة الثانية من المقابلات شبة عمران مستقبل مرسى، النجم الساحلي في مواجهة نادي حمام لنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، والترجي الجرجيسي في مواجهة أمل حمام سوسة. بالنسبة للرابطة الثانية لكرة القدم الدفعة الأولى بشكون يوم السبت 3 أكتوبر جمعية مقرين في مواجهة النجم الخليدي. هلال مساكن يستضيف هلال الشابة. مكارم مهدية في مواجهة نادي محيط قرقنة. بعث بوحجل المستقبل الرياضي بسليمان. استكاك الحديد صفاقسي في مواجهة مستقبل جابس. الكوكب الرياضي بعقارب في مواجهة نادي سبورتينج بن عروس. واتحاد تطاوين يستضيف الملعب السوسي. كل المقابلات تنطلق ماضي 3. الدفعة الثانية باش تكون نهار لحد 4 أكتوبر نادي القربي في مواجهة قواف القفصة. جندوبة الرياضية تواجه جمعية ريان. القرعة الرياضية الشبيب القيروانية. اتحاد الرياضي بقصور السيف يستضيف نادي أولمبيك مدنين. مستقبل القصرين في مواجهة أولمبيك الكيف. الملعب الجيبسي يستضيف نادي سبورتينج المكنين. وهلال الرديف في مواجهة الأمل الرياضي ببوشمة. قامت الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن يوم أمس على صرف منحة الانتصار لفائدة لاعبي الفريق بعد الفوز المحقق خارج القواعد أمام محيط قرقنة في الجولة الثانية الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. وفي إطار أيضا موصل تحفيز اللاعبين وعدت الهيئة بمنحة ثانية في صورة تحقيق الفوز أمام هلال الشابة في الجولة الثانية في خطوة تهدف إلى رفع المعنويات المجموعة وتشجيعها على مواصلة النتائج الإيجابية. أيضا الفريق يواصل استعداداته بصفة عادية. الفريق يدرب اليوم بداية مطليثة استعدادا لمباراة يوم السبت القادم، ويعمل الإطار الفني بقيادة ثامر بوغيلا وباقي الإطار الفني على وضع اللمسات الأخيرة والإعداد الجيد لهذه المقابلة في انتظار أن يكون الفريق في أفضل جاهزية لمواصلة حصد النتائج الإيجابية أمام هلال الشبح. بالنسبة لكرة اليد الهلال الرياضي بمساكن في إطار الجولة الثالثة من القسم وطني آل لكرة اليد يوم السبت القادم الهلال يستضيف نادي كرة اليد بقصور السيف. مباراة ستنطلق بداية من 4 متاع العشية بالقاعة المغطاة بمساكن. بهذه الأخبار نوصل نهاية موعدنا اليوم. إن شاء الله موعدنا بيتجدد غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. قلكم شيء طيبة إلى لقاء نسكل.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على لرم فام.
3: مقيد الإشهار على لرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
4: جريت لإسعاد كل بيت.
5: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: تشيكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: صباح الخير. صباح النور. فولا نشرتنا الرياضية تلعب اليوم الدفعة الثالثة من مقابلات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بداية من ماضي ثلاثة في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. مستقبل المرسى يستضيف الترجي الرياضي التونسي. الحكم وليد المنصري, حكم الفار مجدي بلاغة. مقابلة بشكون مباشرة على الوطني الثانية على التردد 10873 في الملعب الأولمبي بسوسة. النجم الساحلي يستضيف الملعب التونسي. الحكم أمير العيادي, حكم الفار منتصر بالعربي. مقابلة بشكون مباشرة على القناة الوطنية الأولى في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النادي الصفاقسي, الاتحاد المنسير, الحكم هيثم الطرابلسي, حكم الفار فرج عبد اللاوي. مقابل بشكون مباشرة على الوطنية الثانية على التردد 11657. أصدرت هيئة اتحاد بن قردين بلاغ شديد اللهجة, عبرت فيه عن غضبها الشديد واستنكارها العميق للأخطاء التحكيمية المتكررة التي لا تشرف بأي شكل من الأشكال أو لا تشرف بأي شكل من الأشكال التحكيم التونسي. وأضافت أنه خلال 8 جولات فقط تحصل ملاعبية الاتحاد على 25 بطاقة صفراء كاملة, وهو رقم قياسي سلبي غير مسبوق منذ اعتماد نظام الاحتراف في البطولة التونسية. في نفس هذا السياق, النادي الافريقي بدوره اصدر بلاغ شديد اللهجه, عربت فيه عن استيائها من الاخطاء التحكيميه المتكرره اللي تعرض لها الفريق خلال المقابلات الاخيره, مؤكده ان الاخطاء هذه اثرت بشكل مباشر على نتائج بعض المقابلات. أعلنت إدارة الشبيبة القيروانية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن تعيين مراد العقبي كمدرب جديد للفريق خلفا لغازي الغريري, وباش يتولى محمود الدريدي خطة مدرب مساعد ومروان المثنيني مكلف بالإحصاء. توصلت إدارة مستقبل جيبس إلى اتفاق رسمي مع المدرب لسعد معمر لتولي قيادة الفريق الأول خلفا للمدرب طارق جرية. ومن المنتظر أن يحضر لسعد معمر صباح اليوم الحصة التدريبية لمستقبل جيبس في انتظار إتمام الإجراءات الرسمية وتوقيع العقد خلال الساعات القليلة المقبلة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بالبطولة التي ستقام من في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2025. وتم طرح التذاكر في 3 فئات مختلفة بأسعار تبدأ من 20 دينار تونسية, كما أتيحت باقة خاصة تحت اسم شجع منتخب بتاعك تتيح للمشجعين حضور جميع المباريات منتخبات بلدانهم خلال دور المجموعات بسعر موحد. ويمكن للجماهير شراء التذاكر حصريا عبر الموقع الرسمي الذي أطلقته اللجنة المنظمة, مع الإشارة إلى أنه جميع التذاكر رقمية ويسمح لكل مشجع بشراء ما يصل إلى 6 تذاكر كحد أقصى لكل مباراة. من جهة أخرى, يستهل المنتخب التونسي مشواره في البطولة يوم 1 ديسمبر 2025 بمواجهة الفائز من مباراة سوريا والسودان على ملعب أحمد بن علي, قبل أن يواجه يوم 4 ديسمبر الفائز من لقاء فلسطين وليبيا على أرضية ملعب لوسيل. ويختتم نسور قرطاج مقابلات الدور الأول بمواجهة المنتخب القطري مستضيف البطولة يوم 7 ديسمبر على ملعب البيت. في الباسكيت, تتلعب اليوم بداية من 6 الدفعة الثانية من الجولة الثانية ذهاب لبطولة النخبة في كرة السلة. نعطيكم فكرة على البرنامج. النجم الراتسي في مواجهة اتحاد الأنصار, الملعب النابلي في مواجهة شبيبة القيروان, الاتحاد المنستير يواجه جمعية الحمامات. نتائج الدفعة الأولى والإدارة البارح, النادي الإفريقي كان فاز على شبيبة المنازة 98 مقابل 74. الدالية الرياضية كانت أيضا انهزمت في مواجهة نجم حلق الويد 70 مقابل 73. والنجم الساحلي فاز على نادي كرة السلة بالمهدية 86 مقابل 53. في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم, أبرز النتائج المقابلات اللي تلعبت البارحة, أتلانتا فازت على كلوب بروج 2 مقابل 1. أتلتيكو مدريد انتصر على إينتراخت فرانكفورت 5-1. بودو النرويجي كان تعادل مع توتنهام 2-2. تشيلسي انتصرت على بنفيكا 1-0. غلاتاساراي فاز على ليفربول 0-1. انتر ميلانو انتصر على سلافيا براغ 3-0. اولمبيك مارسيليا كان انتصر على فريق أجاكس أمستردام الهولندي 4-0. في البرنامج اليوم أبرز المواجهات، بداية من 8 أرسنال في مواجهة أولمبياكوس، قمة منتظرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان أيضا 8 متاع الليل. في نفس التوقيت أيضا باقي المقابلات، باير ليفركوزن في مواجهة فيز في أندهوفن، بوروسيا دورتموند يستضيف أتلتيكو بيلباو، موناكو في مواجهة فريق مانشستر سيتي، نابولي يستقبل سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وفياريال في مواجهة اليوفي. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب. شق البحر قم سافر يا مكتوب.

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: RMFM تونسنا تونسنا دقيقة سياسية معنا.
1: انعقدت البارحة الجلسة العامة التقييمية للهلال الرياضي بمساكن للموسم الرياضي 2024-2025 بقصر البلدية بمساكن وبحضور أعضاء الهيئة المديرة الأحباء وعدد من الوجوه الرياضية. وقد تمت المصادقة على كل من التقرير الأدبي والتقرير المالي، حيث كشف هذا الأخير عن عجز مالي ثقيل تجاوز 1,200,000,000. هذا الرقم يعكس الوضعية الصعبة اللي يمر بها النادي ماليا، وفي الوقت هذا يحتاج فيه الهلال إلى تضافر كل الجهود ومختلف الأطراف من أحباء سلطة محلية وفاعلين اقتصاديين قصد تجاوز الأزمة ودعم الفريق حتى يتواصل أو يواصل مسيرته الرياضية في أفضل الظروف. خلال أيضا إشغال الجلسة العامة التقييمية للهلال الرياضي بمساكن، تم البارحة التطرق بشكل خاص إلى الوضعية الصعبة اللي يمر بها فرع كرة اليد في الفترة الأخيرة، سواء من الناحية المادية أو التسييرية. وكانت أكدت الهيئة أنه رغم حجم التحديات أن هناك بوادر انفراج بفضل تحركات جدية واتصالات متقدمة صارت البارح مع عدد من الأطراف الداعمة من شأنه أنه يساهم في تجاوز الأزمة الحالية. نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. هلال مساكن باش يكون في موعد مع مباراة ويستضيف خلالها فريق الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة. نعطيكم فكرة على البرنامج الكامل للمجموعة الأولى، مجموعة هلال مساكن: نادي سبورتينغ بن عروس في مواجهة مكارم المهدية، الاتحاد الرياضي ببو سالم في مواجهة نادي محيط قرقنة، هلال الشاب يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة، البعث الرياضي ببو حجلة يواجه نادي حمام لمف، سكاك الحديد الصفاقسي يستضيف اتحاد تطاوين، كوكب عقارب في مواجهة جمعية مقرين، وكما قلنا هلال مساكن يستضيف فريق الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة. في كرة اليد أيضا نهار السبت باش يكون الموعد مع الجولة، نحكيه على الجولة الرابعة ذهاب بطبيعة هلال مساكن، بداية من مطلثة في قاعة مساكن باش يستضيف النادي البنزرتي مع حضور 1,000 متفرج في المقابلة هذه. النادي البنزرتي هو متصدر هذه المجموعة برصيد 9 نقاط. نعطيكم البرنامج الكامل، مقابلات تتلعب، ومقابلة تلعب الأربع في قاعة منزل تميم، الاتحاد الرياضي التميمي في مواجهة نادي سبورتينغ بن عروس، ماضي ساعتين في قاعة المهدية نادي هيبون في مواجهة النادي الرياضي الهلالي، 5 في قاعة الهادي خفشة المنزه الرياضي يستضيف فريق الاتحاد الرياضي بجرمدة، 3 في قاعة مساكن هلال مساكن النادي البنزرتي، أيضا في بير شلوف في نابل الملعب النابل يستضيف النادي الرياضي بالمرسى 3، وفي نفس التوقيت في قاعة حمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الشبيبة الرياضية بالشيحية. كانت هذه آخر أخبار الهلال.
0: دقيقة سياسية معنا. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: تقيت الإشهار على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا، واللي عدلتوا موجتكم لقيت هذية على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد جمعنا بكم لليوم موعد الخميس، إذن 1 أكتوبر، إن شاء الله زادة بداية شهر كلها خير، كلها رزق، كلها ستر، كلها بركة للجميع. إذن في شهر جديد 1 أكتوبر 2026، وانسوكم من طوى حتى للخميس مختلف الفقرات اللي تعودوا بيهم معنا في الاستماع. خليكم معدلين موجتكم، وأحنا أكيد نوعدوكم بالموزيكا بالفقرات، وبعد شوي نبدأ معكم أولى فقراتنا وحول طقسنا لليوم. إذا خليكم معنا في الاستماع، ونفكركم أنكم تنجموا تسمعونا وتتواصلوا معنا على 71 134 396، ولا على الباش فيسبوك راديو أرم أف أم، ولا على الواتساب على 29 29 66 68. خليكم في الاستماع. يهب وراوي في الإخراج، ونال بيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموسيقى، نبدأ مع الجو التونسي، صوفيا صادق، ونرجعينا.

FM.net. قيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تي وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع

0: أحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
3: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: مضي ساعتين و26 دقيقه، رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا ومازلنا كيدينا في ساعتنا الاولى. الموعد يهزنا اللي حوالي طقسنا لليوم. بالنسبة للميتيو أحوال طقسنا لليوم، إذا طقس مغيم وكثيف السحب بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة تشمل بعض الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح اليوم من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بلا محليا شديد الاضطراب والحرارة في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى عامة بين 28 و33 درجة وفي حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. بالنسبة لأحوال الطقس يمساكن، حاليا درجة الحرارة نلقاوها بين 22 و28 درجة. وبالنسبة لطقس اليوم كما قلنا، رغم ارتفاع النسبي في درجة الحرارة لأنه فما إذا سرعة رياح تفوق 15 كيلومتر في الساعة، وطقس غدوة إمكانية نزول بعض الأمطار وتقلبات جوية منتظرة. هذه بالنسبة لطقس غدوة وبداية الأسبوع المقبل. هذه بالنسبة لأبرز التوقعات الجوية لطقسنا لليوم الخميس 1 أكتوبر 2026. إذا بالنسبة للميتيو سيس رواحكم، ردوا بالكم على رواحكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعدلوا موجودكم معنا. مازلنا احنا مواصلين معكم شوينا، بعد شوي نعطيكم فكرة على أبرز الأخبار المحلية. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.
3: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفام. راديو أرام أفام. أرام أفام ديما معاك ديما معاك.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: قيت الشهر على ليرم اف ام. 41 سنة واحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معك، ديما معك.
3: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام، راديو ارام فام، ارام فام ديما معاك ديما.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسة. خليكم معنا في الاستماع لقيت هذيا، نمشيو مع بعضنا لانفولوكال.
1: انفولوكال
3: في أنفولوكال إذا نبدأ أخبارنا المحلية. إذا المستشفى الجهوي بمساكن ينظم أيام مفتوحة للتقصي حول سرطان الثدي بمناسبة أكتوبر الوردي، إذا شهر التوعية بسرطان الثدي، وينظم قسم التصوير الطبي الجهوي بمساكن بمشاركة قسم أمراض النساء والتوليد ومصلحة الجودة والتصرف في المخاطر أيام مفتوحة للتقصي حول سرطان الثدي يوم 1 و2 أكتوبر. إذا اليوم كانت الانطلاقة بقسم التصوير الطبي بالمستشفى. بالنسبة لبرنامج الأيام، إذا عنا معاينة مجانية من قبل فريق طبي مختص، تصوير بالليكوغرافي مامار والتوعية وتحسيس بأهمية الكشف المبكر مع نصائح حول الفحص الذاتي وطرق الوقاية وورشة للتوعية الغذائية. وفي السياق هذا كما قلنا هو في نهارين باش يكون ينظم قسم التصوير الطبي بمستشفى مساكن بمشاركة قسم أمراض النساء والتوليد بكل من مساكن وسيد الهانية هي مفتوحة للتقصي حول سرطان الثدي كما قلنا اليوم الانطلاقة، ويتواصل حتى الغدو بقسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي بمساكن. احنا كنا في المواكبة زميلة منى شريط وسمع عباسي كانوا في مواكبة اذا انطلاقة الايام هذه. نسمعوا اذا تصريح مدير المستشفى ورئيسة قسم طب النساء والتوليد دكتورة عفيفة شتيوي في تصريح للارا مفهم.
4: اليوم بمناسبة أكتوبر الوردي تنتظم الأيام المفتوحة لتقصي سرطان الثدي، وهذا بالطبع يتنزل في إطار البرامج الوطنية الصحية لوزارة الصحة، واللي الحقيقة يعني دعمها المتواصل وتوفيرها لتجهيزات متطورة كما التصوير الإشعاعي للثدي ماموغرافي. هذا اليوم بيخلي التظاهر هذه تاخو بعد آخر وتشهد إقبال كبير جداً، باعتبار أنه كان معناها ضرورة توفر التجهيزات لإنجاح التقصي والكشف المبكر لسرطان الثدي. طبعا التظاهر هذه ما تنجح إلا بتضافر جهود الجميع، دعم المجتمع المدني من خلال بعض التبرعات، حضور المكثف تشوفوه اليوم وراه فريق عمل قوي برشا، فريق عمل دعم التظاهر هذه. اليوم كيما تشوفوا تنتظم هذه في قسم الأشعة. نحب نشكر دكتورة السريدي على المبادرة هذه، واللي لقات معها فريق متكامل من قسم طب النساء، من مصلحة الجودة، من الإدارة، من جنود الخفاء اللي أشرفوا على كل ترفيه هذا في مستشفى جهوي مساكن. ما يقتصرش دوره على العلاج فقط، نحن اليوم ندعم دور التقصي لأنه هو الأساس. ماذا بينا نساء يقبلوا على تظاهرة هذه، راهو الكشف المبكر هذايا يمنعنا من برشا ألم، من برشا وجايع.
5: اليوم نهار كامل وقدوة بقدرة ربي، دونك بالحق ظفرة الجهود الكل. عنا قسم الأشعة هما اللي قاموا بالمبادرة، لخاطر أهم شيء عنا تركيز الكوماموغراف في القسم متاعنا جديد. دونك احنا أني نمثل قسم أمراض النساء والتوليد في مساكن، وعنا قسم الجودة مدام كوثر زادة كيف كيف. دونك اليوم اللي بشي يجي مرحبا به بش نشوفه، فما عنا القابلات يعطيهم الصحة خاصة المتقاعدات، فما برشا معانا اليوم باش يفحصوا المرضى، باش نشوفوا لي زونتيسيدون تاعهم، باش نشوفوا شنو عندهم كامراض قبل، شكون في العائله في المحيط نتاعهم، فما حوايج برشا وراثيه معنا. كان فما اي انومالي في الاكزامان تاع المراه وقتها تتعدى لنا احنا، نشوفها اني كطبيبه نساء نشوفها، اذا كان معناتها جو كونفيرم المرض ولا وجود اي حاجه تستدعي ان نعمل بصفه استعجاليه الفحص بالصدى، وقتها عديوها المدام سهير وهي تتكفل بالليكومامبو. دونك الحاجه الباهيه اليوم وغدوه انه اي حاجه باش تلقاوها معناتها وشاكين فيها كي نقولوا 70-80% مرض وقتها باش نعديوها ديريكت ليكومامبو. سينا النساء الاغلب اللي كيما قلنا من بين 50-70 سنة ما عملتش بالكل ايكومامبو باش نعطيو مواعيد للايكومامبو للكشف بالصدى. دعوه مفتوحه للنساء الكل اللي يسمع فينا مرحبا بكم. اللي عندها اي قلق اي حاجه غير عاديه حسيتها في صدرها جي مرحبا بيها نشوفوها اليوم وغدوه. انا متواجدين في القسم نتاع الاشعه في مستشفى الجهوي نتاع مساكن.
3: إذن هذا تصريح رئيس قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى دكتور عفيف الشتيوي. كنت تسمع في تصريحها كيف مدير المستشفى وكنت تسمع دعوتها لكم في أنكم تلتحقوا إذن بالأيام هذه ونفكروا في الإطار هذه أن تونس تسجل ما بين 3500 و4500 حالة جديدة سنويا في تونس. يا الدكتورة نصت على أنه في حال يعني أنه المرأة إذن فاقت بأي عوارض لنا احنا زادة ننصحكم في الإطار هذا انه راهو اذا الحصص هذه مجانية مش الا ما نحسوا باي اعراض لازم ان نتنقلوا لازم انه كل امرأة لنا تتفقد روحها مهم برشا وخاصة انه الايام هذه مجانية وموجودة وهيك شفتوا تلقاو كل الفريق متجند وعلى ذمتكم حتى الغدوة باش يوجهوكم للتقصي للنصيحة مهم برشا اذا الايام هذه ومهيش كان في مساكن الحق تصير في مختلف ولايات الجمهورية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. إذن نمشيوا استغلوا إذن الحصص التوعوية هذه خطر فما برنامج كامل على ذمتكم تنوع أنشطة توعوية وتثقيفية وخاصة الجانب لنا الإيجابي اللي هو تنظيم عيادات مخصصة للتقصي.

0: المبكر بهدف اليوم أنه يتم تعزيز الوعي لدى النساء بأهمية الفحص السريري والانتظام في عمليات الكشف، وهكا يساهم درجة كبيرة في الوقاية والتكفل، خاصة الوقاية لأن أكيد تكون أهم العلاج والتكفل المبكر بالمرض. هذا بالنسبة للأيام كما قلنا اللي ما زالت متواصلة حتى غدوة بالمستشفى المحلي بمساكن الجهوي بمساكن. من مستشفى مساكن نمشيو لمستشفى سهلول اللي يتسلم تجهيزات القاعة الهجينة، وين يتسلم غرفة أكتوبر مستشفى سهلول اليوم تجهيزات متعلقة بمشروع القاعة الهجينة اللي يزال قيد التنفيذ، وهذا بمرافقة طارة سامية من إدارة التجهيز بوزارة الصحة ومن مركز الدراسات الفنية والصيانة البيو طبية والاستشفائية. مشروع هذا يعد الأول من نوعه في المنظومة الصحية العمومية التونسية، وتبلغ كلفته الجملية 5.3 مليون دينار، ويتر جمع الاستثمار هذه الأهمية اللي توليها وزارة الصحة للنهوض بالتقنيات الطبية المتقدمة وتطوير قدرات المؤسسات الصحية العمومية في سبيل خدمة المواطن، وبش توفر القاعة الهجينة عند دخولها حيز استغلال فضاء متقدم للتكفل بأمراض القلب الدقيقة والمعقدة من خلال التكامل بين اختصاص أمراض القلب من جهة واختصاص جراحة القلب والشرايين والصدر من جهة ثانية، وتمكن خدمات القاعة الهجينة من الجمع حسب طبيعة حالة المريض بين التصوير الطبي المتقدم والتدخلات القلبية الجراحية والدقيقة ضمن بيئة علاجية واحدة، بما ييسر التدخل المتكامل لفائدة المريض نفسه ويحد بالتالي من تعدد مراحل التكفل والإيواء المتكرر للمريض. ومن المنتظر أنه يساهم التكامل هذا في رفع نجاعة التدخلات الدقيقة، تقليص أجل التكفل، تسريع تعافي المرضى وتحسين ظروف الأمان والسلامة العلاجية. هذا تولت دار العامة المستشفى بسهلول إعداد دراسة المشروع وبرم الصفقات ذات الصلة فيما تنطلق عاجلا أشغال التهيئة والإنجاز. في سياق آخر وفي إطار الاستعداد لموسم الأمطار وتفعيل المخطط الخصوصي الأزرق لسنة 2026، أشرف ويلي سوسة أمس بحضور المدير الجهوي للحماية المدنية وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وموجباتها وتنظيم النجدة على عملية بيضاء بالمنطقة السياحية القنطاوي مع تمديد حمام سوسة. وتم تخصيص العملية هذه لمعاينة مدى جاهزية وسائل التدخل والتجهيزات الميدانية، وخاصة المضخات المائية، المعدات المخصصة لشفط المياه، تثبت من جاهزية مختلف الهيكل المعنية لتعبئتها والتدخل بها عند الحاجة. وتندرج العملية هذه في إطار تعزيز التنسيق المسبق بين مختلف المداخلين والرفع من درجة التأهب والجاهزية، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند تسجيل أي طارئ ويساهم في الحد من تداعيات الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات. في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الجهوية لمكافحة التدخين، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وكلية الطب وبالتعاون مع المستشفى الجامعي سهلول دورة تكوينية ثالثة بدار الشباب بنفيضة، وانتظمت الدورة هدية لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي بكل من الدائرة الصحية بنفيضة وكندارو بوفيشا، وتهدف إلى تعزيز قدرات مهنية الصحة في مجال الوقاية من التدخين، تطوير مهارات تقديم النصيحة وأجهزة الإقلاع عن التدخين، وتحسين التعهد بالمدخنين ومرافقتهم في مسار الإقلاع والتعريف بمختلف خدمات وعيادات المساعدة على الإقلاع. وتندرج الحصة هذه ضمن سلسلة من الدورات التكوينية والأنشطة التحسيسية المبرمجة في إطار الحملة الجهوية سوسة تنفس من أجل جيل بدون تدخين، الرامية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض غير السارية ودعم مؤسسات الرعاية الصحية في مكافحة التدخين. إذن هذه بالنسبة لأخبارنا المحلية، إذن وهذا كان عنا في أنفولوكال. أنفولوكال ما زلنا مواصلين معكم، احنا مشوارنا مستمعين بعد شوية جولتنا تكون في الركاب، خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
2: تقيت الشهر على نرم فام، مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 209 99,000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش، كرسيها على الطاوله منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعه زايده، اس ام اس تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، اذا خليكم معنا في الاستماع لقيت هذين نمشي مع بعضنا للريكاب.
0: الريكاب
2: في الركاب، إذا نبدأ بالخبر هذية جولتنا الوطنية، وين تحتضن العاصمة تونس نهار 5 و6 من شهر أكتوبر الملتقى المتوسطي من منظور بنكي وتأميني لتمويل التجارة وحمايتها من المخاطر، اللي ينتظم بالشراكة بين اتحاد البنوك الليبية والاتحاد الليبي للتأمين وبمشاركة بورصة تونس وشركة تونسية لتأمين التجارة الخارجية. ويجي الملتقى هذية في سياق متوسطي يتسم بتحولات متسارعة في حركة التجارة الدولية، وتحتاج فيها الشركات المصدرة إلى قنوات تمويل وإلية تأمين أكثر سلامة وموثوقية لمواجهة تقلبات الأسواق ومخاطر العبور والاضطرابات الجيوسياسية. ويهدف الملتقى هذا إلى تعزيز دور البنوك وشركات التأمين في دعم التجارة الدولية عبر ابتكار منتجات وخدمات تتلائم مع خصوصية الفضاء المتوسطي. الملتقى بيشهد مشاركة أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية وشركات تجارية من ليبيا وتونس والجزائر ومالطا إيطاليا وتركيا وبلجيكا، ويتضمن عدد من الجلسات الحوارية التفاعلية المتخصصة لتجمع عدد من الخبراء الدوليين في القطاع البنكي والتأميني والتكنولوجيا. وبالتوازي مع الجلسات الحوارية هذه باش تكون لقاءات الشراكة، باش يضم زاد الملتقى معرض متخصص أثو مجموعة من البنوك وشركات التأمين والتكنولوجيا المالية، ويمشي تم عرض أحدث الخدمات والمنتجات والحلول المتعلقة بالتمويل والحماية من المخاطر والدفع عبر الحدود. وباش يرفع الملتقى هذا في ختامه عدد من التوصيات التأليفية لتنشيط الحركة التجارية في الفضاء المتوسطي والرفع من نجاعة دور البنوك وشركات التأمين في إدارة المخاطر، مما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين فيها ويأسس لي شركات استراتيجية بينها. في سياق آخر، افتتح صباح اليوم قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بيدوز اللي تم انجازه باعتمادات فاقت 1,000,000 دينار، تشمل بناءات تجهيزات وفق ما فات بها المدير الجهوي للصحة جوهر المكني، واضاف انه المكسب الجديد هذا بالجهة تم انجازه باعتمادات فاقت 600,000 دينار للبناءات و 200,000 دينار للتجهيزات. والفت لانه القسم هذا يأمن خدمات الطب العام مع احتوائه اذن على امكانيات كبرى، وشار من جهة اخرى ان المستشفى المحلي بيدوز يشهد إنجاز عديد المشاريع في إطار برنامج لتحويله للمستشفى الجهوي، وينجرى الأيام هذه تركيز خزان للأكسجين مع إتمام مشروع للطاقة عبر تركيز مولد كهربائي، فضلا عن إتمام مشروع أحداث قاعات للعمليات. أعوان وإطارات، إذا الشركة التونسية الكهرباء بالغاز لوحوا في الدخول في تحركات نضالية تصل إلى الإضراب في حال تواصل موصفوه بتفادي الإدارة الجلوس إلى طاولة الحوار وعدم الاستجابة لمطالبهم العالقة. جاء هذايا خلال اجتماع تم عقده بالمقر الاجتماعي للشركة، وتم تخصيصه لتدارس الوضع الاجتماعي داخل مؤسسة، وينعبروا المشاركين وفق ما جاء في بيان الاجتماع عن رفضهم لما اعتبروه تدهور في ظروف العمل وتراجع في عدد المكتسبات، وطالبوا بمراجعة شبكة الأجور، واعتبروا أن هذا ولا ضروري في ظل تراجع القدرة الشرائية وتزايد الأعباء والجهود المطلوبة من أعوان القطاع. وتطرق الاجتماع زادة إلى ملف الصندوق الاجتماعي، ونستنكروا الأعوان ما اعتبروه تراجع عن عدد من مكتسبات لجانب ما وصفوه بالتطبيق الانتقائي والإجراءات الإقصائية تجاه بعض الإطارات بالشركة. ما زلنا موصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا في الركاب، ونمشيو حاليا لرفع اذان صلاة العصر ان شاء الله ربي يتقبل صلواتكم جميعا، وتبدلوش الموجهنا راجعين.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الان موعد اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم المشوار، بيتقبل صلواتكم جميعا ونكملوا مع بعضنا في الركاب.
1: الركاب
3: نرجع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي ذكرت أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من يوم الخميس غرة أكتوبر حتى نهار 2-5 أكتوبر. أوضحت الوزارة في بلاغ ليها أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية على العنوان www.raidat-store.an، ويتم هذا عبر اتباع مراحل إنشاء حساب عن منصة من قبل صاحبة المشروع، تعمير المعطيات مطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. وأضافت الوزارة أنه على أثر هذه بتتم دراسة ملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2026. وزارة التربية تنطلق بداية من اليوم في تطبيق القرار اللي أعلن عنه السبت اللي فات وزير التربية نور الدين النوري المتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند تغيب الأساتذة. وكانت الوزارة وجهت مذكرات المؤسسات التربوية لتنفيذ القرار هذايا مع تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر اللي تهددهم، من بينها المخاطر السيبرانية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها وذي في طال عمل من أجل التوقي من المخاطر اللي قد تمس التلاميذ والأسرة التربوية. في سياق آخر، إذا تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 2027، وتصدرت بذلك قائمة الجامعات التونسية في التصنيف الدولي. جامعة فدت وفق بلاغ نشرته أن تصنيفها في المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 2027 يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وهذا استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. جاءت جامعة تونس المنار وفق نتائج تصنيف تايمز التعليم العالي لسنة 2027 في المرتبة الأولى أفريقيا في مؤشر جودة التدريس، كما أدرجت ضمن الفئة من 801 لألف عالميا، وحافظت بذلك على موقعها في صدارة الجامعات التونسية المصنفة ضمن التصنيف هذايا. وتعكس نتائج التصنيف وفق المنهجية المعتمدة من الجهة المشرفة عليه أداء الجامعات في عدد من المجالات، من بينها جودة البيئة التعليمية والبحثية، تأثير البحوث العلمية والتعاون الدولي، والعلاقة مع القطاع الاقتصادي. هذه بالنسبة لجولتنا اليوم في الركاب.
1: الركاب
3: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى بعد شوية. سكوب ان فود بدوش الموجة، نرجعينا.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت هذه، نمشي مع بعضنا لسكوب انفو.
3: سكوب انفو،
2: سكوب انفو. في سكوب انفو اذا نبداو بالخبر هذا، وندعى المرصد التونسي المياه الى اطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه لتغطيه تكاليفها وضمان استمراريه خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائيه وتراجع كفاءه شبكات التوزيع. المرصد اوضح خلال ندوه بعنوان اي واقع مائي بعد صيفه 2026 كان انعقد بالعاصمة أنه التحسن الظرفي في موارد السدود في ربيع 2026 لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال الصيف الحالية مع استمرار الانقطاعات وارتفاع عدد تسربات المهدورة وغير المعالجة. في سياق هذا يدعى للأسرع في المصادقة على مجلة المياه وتفعيل المؤسسات المعنية بردع الحفر العشوائي للأبار إلى جانب دعم المجامع المائية وتسوية إشكالية ديون الطاقة بما يضمن استمرارية التزويد بالمياه في الأرياف والمناطق الداخلية، كما أوصى باستكمال الإطار التشريعي الكفيل بالترفيع في نسبة تثمين المياه المستعملة المعالجة من 10% حاليا إلى 80% بحلول سنة 2050. وفي سياق هذا منسق المرصد علي المرزوقي قال لدى استعراض تقرير حول خريطة العطش والوضع المائي في تونس من ندرة المواد إلى حتمية الصمود أن المرصد استند في تشخيصه إلى مصادر وصفها بالموثوق، من بينها التقارير الصادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتقرير حديث للبنك الدولي حول وضع المائي في تونس. وأوضح أن تونس إذن بلغت مرحلة الإجهاد المائي، وأشار إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية يتراوح حاليا بين 380 و430 متر مكعب سنويا مقابل نحو 500 متر مكعب سابقا، ومن المتوقع أن يتراجع إلى حوالي 200 متر مكعب سنويا في أفق 2050 وفق المعطيات اللي عرضها. والفت إلى أن استغلال المياه الجوفية تجاوز قدرتها على التجدد، وين يقدر حجم الاستخراج السنوي بنحو 3000 مليون متر مكعب مقابل مواد قابلة للتجدد تقدر ب 2 مليون متر مكعب حسب تقدير. هذا وتضم تونس وفق المصدر نفسه نحو 33 ألف بئر عشوائية تضخ حوالي 827 مليون متر مكعب من المياه سنويا بطريقة غير قانونية، أي ما يمثل 26% من إجمالي الاستخراج الوطني. ولاحظ منسق المرصد أن الانتعاش الظرفي في موارد السدود المسجل في ربيع 2026 لم ينعكس على كفاءة التوزيع، وأشار إلى وجود ضغط سياحي على الموارد المائية في منطقة الساحل والوطن القبلي مقابل محدودية طاقة قناة الوطن القبلي فضلا عن استمرار النقص في التزود بالماء. وأشار إلى أن نسبة الضياع الفيزيائي للمياه في شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فاقت 23% في صيف 2026. معطيات هذه تجي في وقت تستهدف فيها الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050 تحسين مردودية شبكات مياه الشرب والري والتوسع في تثمين المياه المستعملة المعالجة من خلال رفع نسبة تثمين المياه هذه إلى 80% بحلول سنة 2050. وكان هذا شعرنا في سكوب انفو.
3: سكوب انفو،
1: سكوب انفو.
2: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوي فقرة الانترفيو، اذا تظاهرات نحكيو فيها بعد شوي، تظاهرات سياحية بامتياز. خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوي.
0: تقيت الاشهار على ارم فام.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش، كرسيها على الطاوله منزل فارغ، ضحكته ما عادش تسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعه زايده، اس ام اس تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
7: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: في موسيقتنا نسموها بعد شوية في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب.
0: أرجعني لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار لقيت ذي، نمشي مع بعض لفقرة الانترفيو.
1: الانترفيو
0: الانترفيو لليوم باش يهزنا نحكيه على التظاهرات والمهرجانات، نحكيه على مهرجان مهم برشا باش تعيش على وقع ولاية المنستير وبتحديد مارينا المنستير من 8 ل 4 أكتوبر. إذا نحكيه على الدورة الرابعة من مهرجان الشركة والتظاهرة هذه، تبعد شوية نحكيه على تفاصيلها، لكن مهم برشا أنه نقوله أن التظاهرة هذه هي جيتا كريما أيضا الدورة هذه لروح فقيد المشهد الثقافي والعالمي الصحفي منير المستيري إن شاء الله ربي يرحمه. احنا مش نحكيه على تفاصيل الدورة هذه ومختلف فعالياتها والبرنامج مع ضيفنا لقيت هذية سلميزري عيسن هاركزين، ومرحبا.
2: مرحبا منى، مرحبا بيك وبالكيب الكل اللي معاك وكيف تابعير راديو مساكن أفام. تحية ديك وتحية دينا ومتجدها.
0: شكرا لحضرتك أيضا سير مزري على قبول الدعوة والتدخل بما أنك مدير مهرجان إذا المهرجان في دورته الرابعة. إذا تفضل نبدو معاك نحكيه على الدورة هذية، إذا أيام قليلة تفصلنا عليها، إذا غدوة تكون الانطلاقة، لكن هتناخذوا من عندك الأجواء كيفاش سنة، كيفاش الدورة، شنو جديد فيها، وشنو اللي حرصتوا زاد على انه يكون عادة موجودة في المهرجان هذا، يعني من العادات اللي باش تحافظوا عليها تكون موجودة فيه المهرجان.
2: ممتاز ممتاز. هيك معناتها لاحظت كل شيء، اللي هي دورة فقيد المشهد الاعلامي والثقافي يكون منير المستير
0: الرياضي
2: السيد هذا، وكان امين مال جمعية الرباط الموروث الغذائي اللي هي منظمة للمهرجان هذا، كان امين مال او كان هناك قرارات بها، وكان ديما يحرص باش كل دورة توفى يحرص باش يكون أفكارنا ومتجدة ومشاريعنا متجدة وما نعاودوش رواحنا برواحنا. ذاك علاش ديما نذكر في الدورة الخامسة كان ديما توفى دورة مني يقول آه أنا يا شيخ مادري نخمو في الدورة لبعضها وفي هي وفي جديد وكذا. المهرجان هذا بدعم من مدينة شؤون الثقافية وبالشراكة مع مدينة السياحة والشركة العربية للسياحة صناعة تقليدية لتكا وعديد المؤسسات الخاصة الأخرى اللي يعاونونا في المهرجان هذا، اللي هي خليني أقول هالشركة وهذه ساعات فما ناس ممكن كلاس ونسات ممكن ما تعرفوش بالكل هو شركة لكن يزف، ولكن يزف حوت أزرق هذا حوت أبيض ماكسيموم الكعبة نتاعه الحوتة يعني صغيرة الحجم نتاعها زوز أو ثلاثة أربعة سنتي ماكسيموم، يعيش في سواحل البحر الأبيض المتوسط وخاصة تواجده حتى في سوسة الموجود. في المنستير هي خاصية مدينة المنستير والعائلة المنستيرية اللي تحب السمك هذا وتختص معها بتقنيات تطيبه، أولا بتقنيات الصيد متاعه، الصيد متاعه البحار المنستيري يلقى صعوبة في الصيد متاعه عن طريق الكب اللي هي الآلة عن الطريقة التقليدية أو عن طريق معناتها طرق أخرى توا عشان يحاولوا معها
0: أيه.
2: يقعد مهما يكون
0: يتعب برشا. اللي سمحني سي مدري، لكن عنده خصوصية يعني في ولاية المنستير بالذات.
2: هي خصوصية خليني أقول هو بطاقة تعريف انت طهوية انت عملية المنستير، يعني المنستير عنده عديد الأطباق الطهوية معروفة بها كل شيء الملح صحيح. هذا هو معناتها التبقى الكبس بالشركة الشركة وعن اسم عملوا التنين جمتعوا فيه

0: قصة على رد الاعتبار هذا ياسر ميزري حق حاجة مهمة، لأن أنه نقول للأكيد لكل امرأة ولا محالة يعطيها صحة على مجهوداتها الكل، فما بالك يعني أنت تأكد أنه طريقة إذا تطيبه هي تاخد برشا يعني وقت ويزمها فن كيما نقول.
1: وإحنا ساعات في المسير لنا الخطيب يهز الخطيط وشرته وده باش يشوف اسكي تنجم تحمل وتوسع بينها باش تبدا بالكعبه بالكعبه الاف الكعبات، فما بالك بعد هالحياه الحلوه والمالح تنجم توسع بينها معها. فكيما هي تعطيك القهوه المره وتشوف الرياكسيون تاعها
0: صحيح،
1: يصبر على القهوه المره ولا ما يصبرش
0: تعادل هكاك.
1: هذا هو موروثنا الغذائي اللي لازمنا نحافظوا عليه.
0: صحيح
1: المهرجان صحيح يبدا اليوم هو رسميا يبدا غدوه، لكن معرض الاحترافيات من القوم اليوم متواجدين
0: الأنشطة الموازية هذوما الجانبية اللي تبدأوا بيهم.
1: ولا صحيح مرسى مارينا مناسيرة احتضنها التظاهرة دي في دورة الرابعة، فيبدأ يوم معرض الاحترافيات من القوم متواجد في على طول مارينا، وغدا يبدأ الافتتاح الرسمي في حبيناه يوم أكاديمي أكثر حاجة علمي ثقافة أكثر حاجة معناتها اللي هو احنا خاصة يعني مهرجان ثقافي خلينا نقول، إذا نعرف الحوت هذا وين يعيش كيفاش يعيش أخصائي التغذية نجيب مزقرب باش تحكي لنا على الملافة الصحية نتاع السمك هذا، جمعية أزرقهم الكبير المخاطر البيئية والتنوع
0: مهم برشا لنا
1: مهم جدا خاطر افتقدناه السمك هذا.
0: لازمنا نعرفوا الأسباب،
1: لازمنا نعرفوا الأسباب ونسعوا برشا يقولون هاو بحر سخن هاو بحر بارد هاو تغيرات مناخية، تغيرات مناخية أثرت حتى على أنواع السمك وقلنا من السمك والتي متواجدة وأنواع أخرى طلع هذا كل شيء نشوفه. إن شاء الله أحنا سيد الشيف كريم بنون تحكينا على التكنولوجيا العصرية في المطبخ والنظام كيفاش الشيف معه في النجم ويستعملوا الشات كيفاش يستعملوا الكير كود كيفاش يستعملوا في تعريف بالموروث الغذائي أو في استعمال الكوزين نتاعو. والدكتور باش يكون بحنان المهدي شكا باش يحكينا على معناتها الاحياء البحريه بصفه عامه، شنو الباهل المربي شنو الخايب شنو كذا، يعني حبيناه ثقافي اكثر حاجه، نحكيو برشا على علوم البحر، نحكيو برشا على التكنولوجيا العصريه، نحكيو برشا على كذا. في النهار هذاك اللي هو غدره تلقاو ايضا مساقه في الحلويات، فهمتني باش تطلب تريسك زاده من المصاعتين اللي هما زاده كل التظاهره كل باش تلقاو في مارينا المنسير. وعندنا ديجا لانسينا قبل بشهر فيديو للذكاء الاصطناعي يمثل يجيب في ثلاث دقائق شكون ينجم يصور لنا السمك كذا كيفاش يطيب، وهو اكثر حاجه تعريف للموروث هذا عن طريق معناتها فيديو في الذكاء الاصطناعي. وعندنا برشا مشاركين ومشاركات
0: مهم برشا التشريك هذا
1: عم الفائز في الذكاء الاصطناعي ذكر شويه بتنعم عليه غدو عمره 12 عام برك، وهذه حاجه باهيه الشباب هذاك نسمع واحد عمره 11 و 12 و 14 مراقين في التشريعات يخدموا الحاجه الباهيه في الانترنت خاصه.
0: اللي
1: هو اكثر حاجه معناتها في النهار هذاك اللي هو يبدا غدو.
0: نهار
1: السبت باش نمشيو للتخمه الاساسيه باش نمشيو معناتها الطبق الرئيسي اللي يبدا من العشره نتاع الصباح في مسابقه في الطبخ برشا مشاركات عامه من الجزائر طرف ليبيا باش نحكيو اكثر حاجه على الموروث البحري معناتها اي تجيري كيفاش طيب لي انت الحوت نتاعك ولا انت طيب الحوت نتاعك
0: تفرق اكيد.
1: هذا هو يعني معناتها اكثر حاجه في التامن تاع الشهر واكيد باش نذوقوه من الشركات باش نعرفوا بهالمنتوج هذا اللي موجود راه في نعاود في البحر الابيض نقوم في ايطاليا في فرنسا وكذا وبعض المطاعم تخدم به ولكن المستير هي اللي تختص به. ومن بعد باش نبداو الورشات التنشيطيه حبينا زاد يوم تنشيطي ترفيهي اكثر حاجه وباش نلقاو على طول مرسى مارينا من اول مارينا لاخر مارينا عديد الورشات كيفاش تلقاو مسرح الشارع كيفاش تلقاو فوسي فوسي كيفاش تلقاو مسابقات في الرسم معارض في الرسم ايضا صور زيتية يعني كلها في التامة تاع الشركة في التامة تاع الموروث البحري في التامة تاع الحوت. وبين هذا الكل زادة باش نقاو ديبيستاسيون لفطاير الشركة فهمتني زادة على طول مارينا إذا هذه جينا معنا السبت إن شاء الله بحول الله مارينا المناسيب باش نلقاو برشا معناتها
0: هذه للي يشوف ويعمل طلع على البرنامج الحق الموجود. سير مازري يشوف انه يعني مهم برشا اليوم انه الجمعية وانتوما يعني بحكم شرفكم على المهرجان هذا قداش مهم برشا اليوم انه العائلة التونسية الكل وبالخص العائلة المستيرية اليوم كيما تنجم تلقى روحها في الورشات كيما تنجم من بعد تمشي للمسابقات متاع التذوق هذه كيما تنجم زادة تشارك في العروض. يعني

0: قداش مهم اليوم تشريك العائلة هذه وتجميعها في نفس الوقت، خاطر انت كي تحكي لي اليوم صغيرات زادة شاركوا صغيرات باش يكونوا موجودين، الحق مهم برشا يعني، لان دور المهرجانات والجمعيات في انها ترجعك اللحمة هذيك، ترجع زادة وتبعدنا في نفس الوقت على هل الادمان اللي قاعدين نشوفوا فيه طوى على وسائل التواصل وحتى على التليفون. يعني اليوم ما حوجنا كعائلة باش نتلموا في جورني كيما هكا، وتكون زادة الحق يعني يوم ما شاء الله حافل بامتياز، هذا زادة نصور حاجة تطمحوا لها انتم في المهرجان هذا توصلوا لها.
1: اي احنا نحاول، هذا هو الشرائح من المجتمع الكل، من الكبار للصغار الكل متوازيين بحضانا، وخاصة باش نخدموا على المهرجان هذا بحفل صوفي معناتها اخونا مراد باشا يكون موجود معناتها جراتوي، مارين هذا كله راه جراتوي، الناس تجي تتفرهد بلاش تاكل بلاش تفطر بلاش تحاول بلاش، نحبوا العائله هذا هو، نحبوا المراه والعائله بالكبير بالصغير بالوليده الصغير بالام بالبو، هذا هو موجودين
0: ان شاء الله في المهرجان. اي ولعل زاد من بين اهداف المهرجان انه اليوم زاد نحافظوا على تراثنا اذا وموروثنا الغذائي، ومهم برشا هذي من خلال زاد حتى المداخلات العلميه اللي باش يقوموا بها زاد الحق، كما جمعيه ازرقنا الكبير كما كل ما هو باش يشرف على ندوه علميه لنا في المهرجان هذايا، قداش مهم ان نستشرفوا المستقبل، ان نخدموا مستقبلنا، وانه باش ما نقولوش لا قدر الله يعني هلا ثروه السمكيه هذه ضاعت من بين يدينا كيكا، مهم برشا اليوم ان نشوفوا ونتعمقوا في الاسباب ونلقاو دورنا الحلول زاد اليوم من خلال مداخلات هذه الحق. زاد سي المازري اليوم اللي نتصور مهم برشا انه زاد باش تكون من ضمن المخرجات الخاصه بالدوره الرابعه لمهرجان الشركه.
1: أعطيك صحة مولاي، أنا جيت نلخص كلام الكل اللي هو احنا توا عايشين في غزو، غزو معناتها ثقافي، غزو في اللبس، اللبس تبدل نتاع صغيراتنا، الكلام تبدل نتاع صغيراتنا، أيضا هذا الماكلة تبدل نتاع صغيراتنا، خلينا نقول غزو تهوي الفاست فود، الطبق هذا هو اللي يمشي ضمن العائلة كيما عديد الأطباق، هذاك علاش نشجعوا احنا ديما الموروث الغذائي، هذه من أهداف الجمعية الإدراج والتفنيد خاصة على الموروث هذا اللي يلزم نخدموا عليه، فهمتني؟ مش كان
0: بالضبط
1: يعني راهي الامور مش كان ماكلة
0: صحيح
1: ثقافة اصلا حاجة وسياحة ايضا خاصة باش يكون عندنا برشا اجانب باش يكونوا موجودين معنا.
0: باهي هاي مالا نخدموا معاك اذا سي المازري اللي يسمع فينا لقيت هذايا ويحب يكون موجود اعطيه التفاصيل، فكروهم بالتوقيت بالضبط، وفماش عزيز على الباج فيسبوك يتبعوكم او كزيد في نفس الوقت تشجعهم هكاك نهار سبت عشيه باش يتلموا ويجيو يعديو عشيه في مارينا المستير.
1: هذا هو مارينا هي مفتوحه يديها للناس الكل، ومع جمعيه الرباط للموروث الغذائي عشويات في مارينا كل جمعه سبت احد، كل عشوية نجم العائلة تعمل دورة في مارينا وتاكل بحذانه وتشرب بحذانه وتتثقف وتتفرهدك الصغيرات، فما بربي شريك أساسي اللي هو المصائف والجوالات ومشي عم برشا ألعاب تنشيطية زادة خملنا حتى تاكل فيه أنت 5 سنين و6 سنين سيكونوا زادة عندهم نصيب الأسد، فما حتى دي شطران الجيوم يعني المغلوب بشطران مش يلقى روحه، يعني عديد
0: العائلة
1: مش يلقى روحه،
0: الأذواق الكل موجودة حاولت تلبيوها في الدورة الرابعة. نشكرك برشا سيمي مزري على ما فاتنا به عيشك ان شاء الله اكيد في مواكبات اخرى وفي دورات اخرى. شكرا لك سي المزري، عيشك عيسى مدير الدوره الرابعه من مهرجان الشركاوي اذا بالمونستير كما كنتوا تسمعوا، اذا على مدى 3 ايام ودجا كانت بدات عديد الانشطه الخاصه بالمهرجان هذا في دورته الرابعه، دوره اذا تكريما لروح فقيد المشهد الثقافي والاعلامي الصحفي منير المستير ان شاء الله ربي يرحمه. اذا هذا بالنسبه لابرز المجال فيها التظاهرة دي من عن ضيفنا، إذا كان هذا شعنا في فقرة الانترفيو. الانترفيو ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا 24 دقيقة، خليكم مع الموسيقى ونرجعينها.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM. على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذايا، نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: إذا في دقيقة صحة، إذا تحتضن المناستير نهار 10 و 11 أكتوبر فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان اللي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل. الأستاذ الاستشفائي الجامعي بكلية طب الأسنان بالمناستير الدكتور محمد تليلي قال إنه المؤتمر ينتظم بالشراكة بين تونس ورومانيا وباش يضم محاضرين وباحثين من مختلف دول العالم، ويتضمن برنامج المؤتمر محاضرات علمية متخصصة، نقاشات حول أحدث التطورات والابتكارات والتقنيات في مجال طب الأسنان مع تركيز على مستقبل المهنة ودور البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في تطويرها. وقال أن تنظيم المؤتمر هذه هو هدف دعم التعاون العلمي بين أفريقيا وأوروبا من خلال إرساء جسور التواصل الأكاديمي والبحث بين تونس ورومانيا، وفتح أفاق جديدة للشراكة في مجالات التكوين والبحث العلمي وتطوير الممارسة الطبية. وتتيح الجمعية المشاركين فرصة متابعة فعالية المؤتمر حضوريا أو عن بعد عبر الانترنت. نفس الشأن صدر براد رسم الجمهورية التونسية قرارات أو صدرت قرارات مشتركة تمنح صبغة الجامعية لثلاثة أقسام طبية بمستشفيات عمومية بكل ولايات تطاوين سيدي بوزيد وبن زرت. وتنص القرارات المشتركة هذه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الصحة على منح الصبغة الجامعية لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين، قسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي سيدي بوزيد، وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بن زرت. ونختموا بالأخبار هذه وين تحيي تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بأسماتهم الجليلة في بناء الوطن. وذكرت وزارة المرأة أن الأسرة تظل الفضاء الطبيعي ولمثة لرعاية كبار السن، وجدد التأكيد على دعم الأسرة ومساندتها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في الرعاية والإحاطة مع توفير البدائل المناسبة عند الاقتضاء. وأشارت في ذات السياق إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحول الديموغرافي لا يقتصر على استجابة لحاجية الرعاية والحماية، بل يشمل أيضا تمكين كبار السن وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفعلة في المجتمع والاستفادة من خبراتهم. وقالت الوزارة أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2030 باعتبارها إطار مرجعي للعمل الوطني في المجال هذا، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسة الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية لجندا وغنية في البال، خليكم مع الموسيقى دي رمي عايش ونرجعين.

0: rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرمفاب على الرمفاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معاكم والوقت هذا نمشيو مع بعضنا للاجندا.
1: لاجندا
2: في لاجندا كالعادة جولتنا في أبرز الأخبار الثقافية، وين نبدأ بالأخبار هذه وين تستعد أيام قرطاج الموسيقية الانطلاق في دورة جديدة تمتد من 13 أكتوبر برؤية مجددة تراهن على تكوين الانفتاح الدولي ودعم مواهب الموسيقية التونسية الصاعدة. منذر الفلاح المدير الفني ورئيس لجنة التنظيم قال أنه الدورة الحالية تتميز بحضور فنانين ومحترفين من تونس والعالم العربي وعدد من الدول، إلى جانب برمجة عروض فنية ناشئة أو حفلات موسيقية دولية، فضلا عن برنامج مهني يتضمن ورشات عمل ولقاءات مع خبراء من مختلف القارات. ومن بين أبرز إذن مستجدات الدورة هذه تنظيم إقامة فنية في سجون تونس بالتعاون مع فنانين دوليين من مارسيليا بمشاركة أكثر من 20 فنان تونسي على امتداد 5 أيام من التبادل والإبداع المشترك. منذر الفلاح قال إن الهدف من الدورة هذه توفير فرص حقيقية للفنانين التوانسة الانفتاح على المشهد الموسيقي الدولي، وتسن الدورة الجديدة هذه إلى ما تحقق في السنوات السابقة من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة، تعزيز آليات التواصل والتعاون مع مختلف المداخلين بما يساهم في تطوير المهرجان وضمان استمراريته. وتسعى أيام قرطاج الموسيقية من خلال فضاءات الحوار والتبادل المهني إلى منح الفنانين التوانسة والناشئين فرصة لعرض أعمالهم والتعريف بها من مهنيين من تونس والخارج، وتراهن الدورة هذه على تعزيز موقع تونس كفضاء إقليمي ودولي للحوار الفني ودعم مسار المواهب التونسية نحو مزيد من الانتشار والانفتاح على التجارب الموسيقية العالمية. ونفكركم أن أيام قرطاج الموسيقية باش تكون من 13 أكتوبر 2026، أيام قرطاج المسرحية باش تكون من 21 ل 28 نوفمبر 2026، وأيام قرطاج السينمائية من 12 ل 19 ديسمبر 2026. نمشيو للفن السابع، وين تنتظم الدورة 14 مهرجان أفلام تونسية قصيرة من 1-4 أكتوبر بمشاركة 16 فيلم قصير محترف تتوزع بالأفلام الوثائقية والروائية وأفلام التحريك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 40 سنة على تأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. رئيس الجمعية والجمعية المختصة في السينما والمخرجة أنس كمون قالت في الندوة تم تنظيمها مؤخرا أن الدورة هذه تكتسي خصوصية باعتبارها تزامن مع ذكرى 40 لتأسيس الجمعية، وقالت أن المنظمين اختاروا أن يتمحور برنامجها حول موضوع النوع السينمائي في إشارة إلى مختلف الأنماط والأجناس الفيلمية. ونختم بالأخبار هذه ضمن فعاليات دورته الثانية، يحط المهرجان الثقافي المتنقل سينما جيت بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة ويتواصل حتى 11 أكتوبر بعد أن سجل حضوره في مرحلة أولى بمدينة زغوان من 3-13 سبتمبر. حسب المنظمين يهدف المشروع الثقافي هذا القائم على مركزية الفعل الثقافي لتمكين الجمهور من متابعة الفن السابع خارج فضاءاته التقليدية قاعة السينما، وهذه من خلال تحويل عدد من المساحات العامة في عدد من معتمدية تبرقة إلى فضاءات لعرض الأفلام ونقاشها. وهذا شكر عنا في فقرة لاجندا. خليكم مع الموسيقى، بعد شوية نرجع معكم لغنية في البال، ما تبتلوش الموجة.

0: نعم، أنتم تسمعوا في أرم ماجازين. نعم،
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
0: رجعنا لكم من جديد، والوقت هذا نمشيو مع بعضنا لأغنية في البال.
2: أغنية في البال، أغنية في البال.
0: أغنيتنا لليوم إذن ترجع بينا لفيفري 1987 من ألبوم ترو بلو للفنانة البوب العالمية مادونا. اليوم اخترنا لكم أغنية لايسلا بونيتا، أغنية مادونا ذي اللي مزجت فيها بين الإيقاعات الإسبانية والكوبية. باش نخليكم معاها لقيت هذية في أغنية في البال، ونفكركم أنه الانترفيو متاعنا تلقاوها على الباج فيسبوك راديو رما فهم. شكرا بوراوية على الإخراج، من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو، نتقابلوا غدوة سيسر واحكم وفي لمان.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
0: لقية الشهر على rmfm.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل اش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
3: ما تخممش. عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيس ان فولاي 20 955 407.
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوس بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: كبليسيتي كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
1: كبليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: كرم فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على مرمى فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قضية الشهر على RMFM.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكة في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرية
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
0: المزيكا النون ستوب على RMFM

0: .net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net تسمعونا على www.rmfm.net.

تعجب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 to 7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.

0: بليسيتي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام الموسيقى النون ستوب على ارم اف ام.

زعل اللي شايف فيا اكتر من مرار. وردة حمراء لا لا ولا بهدي هدي لا، بلا بعطبة من فضة قدام لو حب بدأ.

0: تيمبو نت.
1: نهاية الشهر على ميرام افام. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
3: الموسيقى نون ستوب على رمفامه.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مسيكة في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على كيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحده جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام راديو رم فام رم فام ديما معاك ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام النوبة

النوبة. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت المزيكا نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام